0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هرتز.

نحن نقص عليك نبأهم

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: بعيني.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: راجعين خليج.
1: إنها التالي توقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: الرشيد FM 91.5.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا
1: الرشيد FM اذاعتك.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وآني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد، أينما تذهب.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: طبعا
0: كلهم
1: عطني

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اقعدي

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية، نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة تضبط 6 متهمين بالتلاعب والتزوير لنقل ملكية عقار وتعقيب معاملات في البصرة. مجلس مكافحة غسيل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع، حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار، إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري، سمع دوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات الحرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM غير شكل.

0: شكرا. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهر في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد فم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية، نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمرا ديوانيا بإعفاء سامي السوداني وتكليف حسن العقيلي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. وجاء في الأمر الديواني أنه يتم تدوير حسن حمود حسان العقيلي من منصب مستشار في هيئة دعاوى الملكية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويكلف المومة إليه بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه بتوجيه من وزير الخارجية وبإشراف سفير جمهورية العراق لدى أنقرة والقنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول، تواصل سفارة جمهورية العراق في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول متابعة قضية المواطن العراقي المغدور بلال على أمزاحم في الجمهورية التركية. وأكد السفير خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية أن السفارة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية التركية وتواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التركية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث والوصول إلى الجنات وتقديمهم إلى العدالة. أكدت وزارة الدفاع تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق هذا الملف، ولفتت إلى أنه يطبق حاليا وفق آليات واضحة للعمل والاستلام والتسليم والتقسيم. قال الجيش اللبناني أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. وأضاف في بيان عبر منصة إكس، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. أخيرا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن وزير الداخلية الباكستانية سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والدور الذي تطلع به بعض الدول من بينها باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية، نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على الرشيد،
1: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
5: اسمع.

إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على امزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار، إسرائيل تغير على عدة بلدات جنوب لبنان. إعلام سوري سمع دوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد عبر موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل. أي أنت الوحيد تنجرع بينا ككادر يعني متأكد؟

0: اليوم موضوع حلقتي يقول كل واحد من عندنا بإطار علاقاته ويا أصدقائه أو عائلته أو كذا مر يعني دائما ما مثلا يقولوا له أنت بيك هذه الصفة مشهور بيها من يعني من خلال أصدقائنا مثلا أكو هنقول إحنا جروب أصدقاء هذا المعروف عنه هو إنسان معطى ينطي هواية يصرف هواية يعني أبو المالات هاي الصفة مثلا ممكن واحد يأخذ الثاني صفة جماعة اللي عشتوا شكرا رحم الله والديك ذولا ماكو الثالث كذا منفد هاي الصفات اللي ممكن تكون هي اجتماعية عفوني طيبة القلب وغيرها هاي السوالف لا صفات اللي هي ممكن تكون اجتماعية دا أحكي فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي لو كان يعني لو انت هسا اليوم حامل خليني يقول يعني لافتة مكتوب بيها أكثر صفة تشتهر بيها أنت برأيك شنو راح يكون مكتوب عليها كل واحد هسه هيك نفرض أنه إذا كل شخص يحمل لافتة بأكثر صفة يشتهر بيها بين جماعته بين أهله بين كذا شنو راح تكون مكتوب على هذه اللافتة من صفة تمام عمار أنت تعرف مو تعرف صفة أنت انت تعرف شو الصفة ماتك المكتوب عليها؟ اوكي يقول الكرم طبعا انت تفهموها يعني
1: رجعت الشكوى
0: ها شكوى انضربت على راسي

0: يلا عدنا 9 لحال 50 قول رجعت شتوي. الو
1: عمار يا شجاعة تعملت الإذاعة
0: زين غلطان عيني غلطان بالاتصال
1: وين رايح وين عموري قدامك عاشقا
0: شنو أخبارك مصطفى؟
1: مساء الورد شلونكم أخبارك؟
0: مساءك خير يا عيوني الحمد لله
1: عبورة طيبة جميلة شلونك أخبارك إن شاء الله
0: الحمد لله تمام عايشين
1: إن شاء الله أسبوع جديد وانطلاقة جديدة وكلها طاقة إيجابية عليك
0: إن شاء الله آمين يا رب. طيب يلا قل لي لو هسه أيه. أنت تحمل صفة
1: والله أنا ضحكت بصراحة من طرحت الموضوع ضحكت كل شوي لأن يعني عائلتي والمقربين علي أصدقائي وأهلي وناس كلهم اللي يعرفوني يقولون أنت البارد مصطفى البارد يعني بكل شيء أسويه ما عندي
0: حبيت يعني خلينا نقول الصفة اللي ممكن أنت راح تكون مكتوبة على لافتة خاصة بيك إنه هذا شخص بارد
1: بارد يعني مثلاً
0: ردت فعلة تكون باردة
1: على هاي الشغلة وأنا أسويها على كيفي
0: أوكي زين سؤال انت
1: مني بكل شيء يعني بكل شيء بالطلعه باللعب يعني باي شيء يعني أنا مثلا اروح الفندق معين على كيفي ما يعني ما احفظ روحي.
0: طيب اسالك سؤال انت تتعمد لاستفزاز الاخرين بهذه الصفه لو انتهيت
1: أنا طبعاً يعني يعانون مني يعانون يقولون أنت فاتك القلب وسات هم بالبيت وهم من أصدقائي
0: زي.
1: يقولون شلع القلب إحنا قاعد نشتعل النار وأنت ولا يمك على راسك.
0: طيب يعني خلينا نقول الصفة ممكن تكون مكتوبة على
1: حتى بالأكل بالمناسبة يعني العالم تخلص وأنا آخر واحد يلا قوم عبالهم أني أكال هو أني أكل عليك
0: زين
1: إيه والله
0: لا الله لا يجمعنا إن شاء الله
1: ايه بس شنو انا يعني
0: لان انا شخص ما اقدر لا
1: قلت لك انا مربي لهم عله.
0: طيب مصطفى تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو.
1: الله يسلمك
0: هلا والله. سمعت مصطفى على هذا المنوال هاي الصفات اللي اريدها اللي ممكن تكون مشهور انت بها ببيتك او خلينا نقول بين اصدقائك الناس اللي يعرفوك. يلا عدنا اتصال. الو
2: مرحبا
0: اهلا مرحب يا بشلونك شو اخبارك؟ هلا والله ابو هيلين شو ابو هيلين ايش سويتي؟
2: فعلت لنا
0: هذا الموضوع على عمار وعمار صار له اسبوعين ما يتحاكى وشايل خشمه علينا.
2: عمار يا شجاعة
0: سويت ما تقول لي سويت انت
2: هذا ابو علاوي
0: اي والنعم من ابو علاوي
2: يلا
0: شفت حتى تتظلون شجاعة رجعت الشتوية درجة الحرارة 50. طيب ابو هيلين شنو راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك بشنو تشتهر بيها صفة؟
2: حروقة
0: والنعم مثل الترعام واربعة
2: والله تعبيرا يعني بس شنو عشرة كلش التخرج مثلا الخورة مسوى عليها نصر شولة
0: زين
2: اي والله والصف المحاسب وياي حاليا الهوية بنقول
0: اي شنو
2: انا شولة والصف بنقول
0: حلو اثنيناتكم نفس الشغل؟ اثنيناتكم يعني تشتغلون بنفس المكان؟ الو
2: نعم
0: اثنيناتكم تشتغلون بنفس المكان؟
2: اي نفس المكان سوى
0: الله يساعد الموظفين وياكم والله هاي شركه
2: اي والله الحمد لله هاي الله وياكم.
0: طيب انا كلش اشكرك تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا
2: عيني.
0: شكرا هلا والله.

0: ابو الاحمر. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو. طيب انفصل انفصل شو انقطع الاتصال. عندنا اتصال اخر. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا والله. انت شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
0: تحياتنا لك وتحيات ملك المكسر لكم. يلا ما يخالفين الشمس
1: طبعا.
0: اي احكي لي محمد، شنو اللي راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك؟ شنو الصفة اللي انت تشتهر بيها؟
1: سيئة لو صفة
0: ما اعرف انت صفة جميل. تشتهر. سمعت باقي المستمعين لو لا انت؟
1: اي سمعت.
0: اي شنو الصفة اللي دائما معروفة عنك انت داخل عائلتك داخل ويا اصدقائك دائما ما يقولوا لك انت كذا محمد؟ هسه سمعنا
1: الوقفات الصعبة.
0: ابو الوقفات الصعبة. حلوة حلوة. أيوة. يعني صح حلو هيك بس سمعه.
1: لا لا لا لا صح امانة. لا فعلا يعني
0: اي
1: اي فعلا يعني بالوقفات الصعبة لا
0: يعني تكون موجود. حلو
1: اكيد.
0: أيوة. فهذا اللي معروف عنك بين اصدقائك وكذا.
1: اي طبعا لهذا السبب يعني
0: يستغلوك
1: علي يعني.
0: فلهذا السبب انت واحد مستغل من قبل الاخرين.
1: اكيد
0: يقول
1: اكيد. طيب طبعا احنا صاحبنا عمار كامل. شوفين احنا العفو يا من صاحب
0: ماشي صاحب لو ما صاحب خوش صاحب ما ادري شلون تكونين المهم. اي شو طيب علي كلش اشكرك نورتني. شكرا عيوني انت. باي باي. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو
0: الو.
2: من وياي؟
0: اه تمام اطفاء.
2: 911 911.
0: اي نعم تخيل يعني دقعة 911 يطلع لك هي اتصال.
2: شلون صح؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: شلون سبتكم؟
0: والله ان شاء الله زين.
2: يعني
0: ماشي ماشي الحمد لله. من وياي؟ منقذ مو منقذ. لا من وياي؟
2: اي منقذ. اي
0: اه صحيح. إيه جاهزين
2: جاهزين.
0: طيب يلا منقذ، شنو راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك؟ يعني منقذ يشتهر بيك كذا، شنو الصفة؟
2: قبل يعني قبل الثلاثين كان شخص طيب يعني كلش طيب ونظيف. طيب ونظيف.
0: أوكي هاي قبل الثلاثين. ورا الثلاثين.
2: ورا الثلاثين اللي أنا صاحب المساحة للناس انه الناس تجي تسولف كل افكارها وما عندي فكره غلط. ماكو فكره غلط ولا اكو فكره قبيحه ولا اكو فكره قذره. لانه يعني الانسان هو عباره عن افكار من ال
0: لا وضح لي وضح لي شنو يعني ممكن شنو نقول الصفه عنها هذه شنو
2: اطول يعني اذا اريد يعني مثلا يعني شلون
0: لا ما يعني فهمتني قصدي شنو ممكن نكتب الصفه هذه خلينا نقول صندوق اسرار الاخرين او ممكن يكون الاذن المسموع للاخرين.
2: الاذن اللي يفهمنا.
0: اوكي
2: اللي يفهم انا شلون اردحك بيا بيا بيا زاوية. فهمتي شلون؟ يعني اكو زوايا ممكن انا ما اقدر افهمها لانه صعبه. فهمتيني شلون؟ فمن صح. يجي يسولف يا منقذ راح يفهم انه منقذ ما راح يحكم عليه انه هذا شخص سيء او زين.
0: أوكي.
2: لانه بالاصل الاصل عندنا هنا هو الفكره وليس الفعل. فهمتيني شلون؟
0: طيب فهمتك. لا لا فهمتك. اوكي فهمتك انه انت الاذن الصاغيه بطريقه اللي راح تسمع لكن ما تاخذ بغير منظار او ممكن تودي الكلام لغير يعني لا راح تفهمه مثل ما هو بعيدا عن الافكار السيئه اللي ممكن انه بعدين تراودك. لا تخلي انه فهمت. لا لا افتهم. شكرا لك منقذك نورتنا. تحياتي لك. ميت هلا باي باي. يا بالمدرب مدرب فرنسا يقول اللاعبي يا جماعة يقولهم لا تعتبرون انه العراق هو منتخب ضعيف دي يحذرهم اللواعيبة. تتخيلوا مثلا يعني يعني هسه المدرب قاعد، مدرب فرنسا قاعد وقاعد امبابي قدامه ويقول له لا تخاف من العراق، او سوري يعني خاف من العراق لان هو يعني منتخب مو ضعيف. امبابي انت بس الخير. يلا انت استغفر الله. الو
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
3: شلونك تعبير؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
3: الله يحفظك.
0: من وياي؟ الاسم الكريم
3: مجيد حميد من بغداد.
0: اها مجيد، شو انت تروح تروح وتجينا تروح تروح؟
3: لا والله اتصل بس ما حصلت تعبير. الله شاهد،
0: عيون نورتنا، عينك بارده هاي اول شيء. لطقنا بعين عيني نورتنا.
3: انت النور الله يسلمك الله يحفظك
0: عينك. يلا قل لي شنو الصفة اللي راح تنكتب على اللافتة اللي خاصة بيك؟ ايش راح يقولون مجيد مثلا ما اشتهر بهذه الصفة بين جماعته وعائلته؟ شنو هي الصفة؟
3: حدي ما اجامل في تعبير.
0: اها خلني نقول
3: كل ما نطين طينته بخده.
0: هو دا اقول يعني تحت شعار كل ما نطينته بخده.
3: اي نعم.
0: زين هذه الصفة ما تسبب لك مشاكل يعني دا كنت انت
3: اي والله هواي صاروا اعداء لي ست لان اكثرهم للحق يكارهون والله.
0: اها زين أيوة. تستخدمها ويا الكل بصراحه بصراحه مجيد ويا الكل
3: والله
0: ولا اكو؟ لا
3: لا لا ويا الكل تتعبير.
0: ويا الكل حلو
3: والله العظيم.
0: طيب اني جدا اشكرك مجيد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا تحياتي لك نورتنا. يلا عندنا اتصال.
4: الو مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا وسهلا.
4: هلا عبير الورد، تحياتي ليش، تحياتي المقرد.
0: هلا والله، شلونك؟
4: الله يسلمك والله بخير، اذا انت بخير.
0: حياك يا وسهلا.
4: عيونك تسلمين، عيونك الحلوة، الله يسلمك. ترى لا ترى عيونك لو تنباع ترى كان صارت اغلى من ذلك.
0: يا به يا به يا به. اسمع أنا أمنيتي تشوفون رياكشنات عمار من وسام يتصل ويحكي أمنيتي. طيب وسام شو راح يكون مكتوب على ال؟
4: هو أنا هم أدرب نفسي لأن أنا ما أحب يعني هاي الاجتماعات العائلية أو الأصدقاء، فأنا بصراحة انطوائي ومنعزل دائما يعني ما أحب الاختلاط دائما يعني هيك شغلات. مو بس المقابل يعرفني، أنا هم أعرف نفسي بصراحة.
0: زين
4: يعني حتى بالبيت انه لو مثلا قاعد واحد بالاستقبال او قاعد واحد بالغرفه يعني ما دائما اختلط يعني حتى بعائلتنا.
0: يعني الصفه المكتوبه اللي راح تنكتب شنية؟
4: انطوائي ومنعزل يعني اغلب الاحيان.
0: انطوائي انطوائي. طيب كبرت عيني كبرت.
4: ما اعرف صراحه.
0: شوف لك شارع وسام،
4: ما احب هاي التجمعات. اوكي حتى لو قاعد يمهم واسمعهم ما احكي هواي قد ما اسمعهم اني. إذا كانوا أصدقاء أو كانوا عائلتي مثلا بالبيت.
0: طيب
4: إيه والطلعات هاي بس المناسبات الضرورية والمهمة يعني إذا عرس أو مثلا هيك تجمع يلا روحوا يا أصدقاء مثلا. لا والله هي طلعة عادية ما أعرف شنو يعني قليل مو هواية.
0: أوكي أني كلش أشكرك وسام، تحياتي
4: لك يا عيوني، مع السلامة. باي باي
0: باي باي. حياك. شو الوقت وياك قوة يمشي شنو؟

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: من وياي؟
1: وياك مهندس محمد.
0: أهلا وسهلا حياك نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: يلا قل لي شنو ممكن يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك مهندس محمد يشتهر بكذا؟ شنو؟ شنو الصفة اللي أنت تشتهر؟
1: والله أنا من سمعت ساعة راديو ضحكت. وأنا مشهور يعني جماعتي صغيرة بنسوان.
0: عسى وصخام. زين هاي حقيقة لو بس سمعة مو هسه صيت لو فعلاً.
1: لا والله هي كانت باعي فعلاً.
0: إيه.
1: يعني قبل الحج رحت للحج إن شاء الله تبت.
0: إن شاء الله.
1: بس ذكرتيني بالماضي يعني.
0: ذكرتك.
1: صغيرة بنسوان.
0: زين.
1: طيب. ان شاء الله تابع علينا.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله احنا شو نريد بعد ان شاء الله بس هي تبقى يعني تبقى هاي الصفه ملزمه بيك بعد خلص يعني مشكله.
1: اي مشكله زوجتي تصيح يا ابو نسوان.
0: طيب مهندس محمد تحياتي لك اكيد نورتنا اتمنى لك يوم حلو. شكرا. عزيزي شكرا مع الف سلامه باي باي. سلطان شنو الصفه؟ انا ابو نسوان؟ لا اي.

إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول لو كان كل شخص عنده لافتة مكتوب بها شنو، أو يحمل هاي اللافتة مكتوب بها شنو الصفة اللي ممكن هو يشتهر بيها بين أصدقاء بين عائلته خلينا نقول وكذا. سمعنا ما شاء الله عليكم كلها صفات لطيفة وحلوة من مهندس محمد وشيليتكم بس هي ممكن تكون صفات مثل ما مصطفى بداية الحلقة اللي كان قال أنا الصفة اللي عندي اللي موجودة ومشتهر بها أنه إنسان بارد، يعني ردة فعلي للأشياء هي بصورة كلش بطيئة، حتى بموضوعة الأكل أو طريقة الأكل أنا بطيء، وهذا شيء يعني هو مو مصطنع به هو هيجي. وبالعكس يعني ممكن في بعض الأحيان أكو ناس يعني تقول مثلا انه هذا الشخص يحمل كذا صفة، هم معتبريها سلبية بس هي جدا ايجابية. يعني هسه من الصفات الايجابية اللي ممكن واحد يحملها انه هو انسان بارد بردود الفعل بطريقة انه هو عنده تأني، يعني اليوم من يصير في موضوع معين هو ما ينفعل ويصيح ويصرخ، لا يحاول بطريقة معينة او بتكتيك معين انه هو يحل المشكلة بالهدوء. الآخرين اللي هو متعود على عصاب والنار وما أعرف شنو، إذا ما تطلع شرايين وجهه تبين بالقصة ما ترام عند الأمور، يحس إنه هذه الصفة هو يملأ صفة البرود بردة الفعل صفة سيئة، بس هي كلش إيجابية على فكرة يعني. ومصطفى أقول لك عمرك طويل مصطفى حسنت لرجع. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم أكيد 07-8-02-11-4-1-5 و07-8-02-11-6-1-1-7 ACCL 07-70-1-1-4-1-1-5. يعني انت بس ادفتها مع ما احنا بندخل برنامج اني ولا سلطان يعني انت تعاقبنا؟ لا جديات يعني شغلة سبلت الله اكبر عليك عجيب البشر هذا، بادي البرنامج بالشتوية رجعت الشتوية مقعدني شنو التيه

0: بس قبل الاتصال سلطان، انت عيد ميلادك شو وقت؟ شهر الثالث. حيل انتظر بعد سنة محضرت لك هدية، يعني فيزا وجواز سفر وكذا اشياء، تروح تحج تروح بلكي الله. ها شو رأيك؟ ما تريد؟ ما يريد، اكو واحد ما يريد هدية. انطيك اياها هسه يعني قبل شهر الثالث، يعني شنو رأيك؟ يريد. يلا عندنا اتصال. اهلو. يلا عبروا مسودي. يلا عندي اتصال، هو افتهم قصدي. عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: مساء الخير والعافيه علي السيم سعديك.
0: مساءك ورد عزيزي.
1: وعلى السيد المفرج المحترم.
0: شكرا.
1: على جميع المستمعين.
0: تسلم عزيزي. من وياي الاسم الكريم.
1: يزيرون السيف شطب شعر طيب.
0: يلا ما يخاف، عذرني ما يخالف.
1: يلا معذوره ست، معذوره. سيف بس شويه مناشده فدوه.
0: اي وين حار؟ وين حار؟ جت الشتويه ورجعت الشتويه
1: ومطر مطر 44 44.
0: زين
1: رش مي على الشوارع.
0: اي
1: يعني شويه شويه يعني هيك تحسسون احنا يعني مواطنين من الدرجه الاولى.
0: زين من يرش مي؟ من قصدك يعني؟
1: يعني الدوله الامانه.
0: اوكي.
1: ست الشوارع كلش حاره.
0: زين
1: يعني شويه ها يعني شوية تنزل.
0: يعني ما تنزل هي طبعاً، حامل هاي علاقة يعني ما راح تنزل
1: أبو حمودي. شلون يعني صايب أوروبا وهاي؟
0: هسا إحنا عمي الدولة مو خوش وما دي يسووها، كل واحد بباب بيته خلي يطلع ويرش. أنت مو ترشون الدنيا تمطر.
1: مناطق السريعة أنا أحكي لك أشور عشان أطلع سريع القناة سريع حمد القاسم
0: هيك شيء. إيه ماشي أبو حمودي، سهلة سهلة. أبو حمودي شنو الصفة اللي ممكن تكون أنت مشتهر بيها؟
1: قلبه طيب.
0: لا عوف، احنا انا ايش قلت في بدايه الحلقه؟ عوف وطيبه القلب وهالاشياء. انت سمعت في البدايه البرنامج لو لا؟
1: ايش ما سمعت غدا يسمع.
0: صفه يعني صفه اجتماعيه
1: يعني مصداقيه. هي ست طيبه القلب المصداقيه.
0: ما احنا كنا نصح طيبه القلب يا ابو حمود والدنيا محترقه برا بالشوارع، كنا نصح احنا طيبين القلب والله العظيم. هسه افتح والله موضوع كله راح اصحى طيب القلب. اذا من بده يكثر منه ومن بده يسوي هاي المشاكل
1: يعني ست المصداقيه هي بالعمل هي هاي اهم شيء.
0: اوكي
1: يعني هسه في شخص لما تحسينه كلمته وحده ومتزم ويا العالم بالمواعيد مالته ويقول لهم هاي الشغله بيها، اقول هاي السياره هاي الشغله بيها هيك وهاي الشغله بيها هيك، راح تكين هذا الشخص يعني نظيف صادق بعمل
0: زين. اوكي
1: راح تثقين بيه
0: طبعا اكيد. اوكي انا كلش اشترك اشترك ابو حمودي نورتنا، تحياتي.
1: حلوه عمرك.
0: هلا باي باي. هلا يلا اتصال. الو. فرصه انطيتك استاذ سلطان، فرصه ثلاث ثواني فقط. بعد كيفك. يلا عندنا اتصال. وين الاتصال؟ وين الاتصال سلطان؟ وين الاتصال؟ الو الو، راح الاتصال. اطلع لنا اغنيه. لا تطلع اغنيه، لا تطلع عندنا اتصال مو.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال. الو الو الو نفسه هذا؟
1: الو الو الو يا معودين. الو
0: يا معودين. اهلا ألو. محمد شلونك؟
1: طيب. الو هلا وشلونك؟
0: شبيك محمد؟
1: شلون صحه؟ اقول لك اني

0: استفزني اول اتصال
1: ليه؟
0: يقول لي وين رايح، وين عمار قدامك؟
1: ايه
0: ادري عمار طشه بلوكه
1: هو فعلا،
0: عمود
1: هو
0: كهرباء
1: والله العظيم صحيح، عمار طسه بحياة اي واحد، عثرة
0: يعني صدق، يعني وين رايح وين عمار
1: هاي العثرة
0: قدامك.
1: اللي بيها فسخة رجل وما تنساها، كل ما يقول لك شو وقت مثلا انت اخر مرة مثلا تمرضت كذا راح
0: انا
1: تقول لهم
0: ادري
1: مشفت عمار، فهو عمار
0: وعليه من ناجم
1: عثرة
0: سهله
1: عثرة
0: عمار طسه صديق اسمام الباجيه، طلع اخوها
1: ما لي
0: صديقه،
1: علاقة
0: صادق
1: بيناتكم،
0: العائله كلها.
1: ما لي علاقة بيناتكم، بدي يحكي عليك ترى
0: ايه
1: على فكرة.
0: عادي، خلي يشيل مني ذنوب، يعني براسه راح اطب
2: راح
0: الجنه.
2: الو محمد
0: اخوي
2: شلونك؟
0: الحمد لله. انت
1: شلونك؟ شلون
0: سامسونج
2: محمد؟
0: انت شفتوا اخر اصدار من عمار
2: واو ايش
0: كامل؟
2: قد حلو. احنا دا نمشي هسه موجود عبير يمي وسلطان يمي والكافتر ومتروس، احنا هواية يعني، بس تطلع الكندا كلها تفتر ما يلقي ليش واحد، وهذا الواحد تجي تحكي وياه يطلع بيه حاله نفسيه، ولهذا خطايا محمد يعني
0: عبير
2: ظروفه تعبانه كلش. هاي
0: برنامج ترى مدفوع، احنا عجه وشنو هالحكي هذا؟
1: مو صحيح والله، انا هم اقول هيك
0: والله، يعني وين قيم الاخراج و
1: قيم الاخراج، وين قيم العادات والتقاليد؟ قيم الاخراج
0: هاي السوالف
1: حبيت، هاي ما قيم الاخراج جديده، هاي خليها بقاموسك قيم الاخراج.
0: انا انسان احب الهدوء، احب يعني كافي 20 سنه عايش بهوسه استقر.
1: والله ما مبين يعني انت مجبر على هذا الهدوء محمد، حكي بينات.
0: اي والله. anyway نرجع لموضوعنا، انا يصيحوا لي محمد ابو الوفا.
1: اي
0: لحظه صمت.
1: اي والله والله صوت صراحة
0: والله ابو الوفا اكثر واحد اتواصل واسال واتعنى واطمن.
1: لا هذا انسان يعني ما عنده شغل وعمل فضولي ما له علاقة بالوفاء. احنا
0: مضطرة
1: يعني
0: علي.
1: لا مو احنا دا اقول لك سبحان
0: علي.
1: الله والله والله جديات اكو اكو صفات هي كلش حلوة، بس ما ادري ليش نفهمها غلط. قبل شوية قلت اني صفة البرود هي كلش حلوة للشخص نفسه، اولا يعني اعصابه تكون كلش ريلاكس، وشي ثاني يفكر بالطريقة الصحيحة وياخذ القرارات بشكل الصحيح. حسي أنت من الناس اللي تقول أنا أخابر وأسأل وأطمئن ومن النوع الودود وأتعنى، بس الناس يفتهموها راح يقول هذا الإنسان ما عنده شغل وعمل ويحب يحط يحب يعرف شكو ماكو شنو الأخبار وكذا.
0: هاي دام يقول هذا اللوجي
1: مثلا ما يمر تحتيه يعني الحمد لله منك.
0: لا عادي تحتيه وخلى قيمة للإخراج والإعلام عمار كامل، ما خلى اي شيء
1: زين. يعني خلينا نقول هذه الصفه اللي انت معروف عنها
0: محمد ابو الوفا. اي والله ابو الوفا
1: يعني سامعها انه يقولوها عليك، ولا انت يعني تحس نفسك انه تمتلك هذا؟
0: انا صفط على
1: صفط
0: روحي
1: على روحي من يقلبني
0: بحد اذا صور انا جماعتي يقولوا هاي انتم كلكم الدوله كلها مجموعين بغرفه. هاي ايش تحكي؟ والله لا يوفقك عمار كامل، ان شاء الله ينكسر ظهرك.
1: اقول لك محمد عجب ما رحت للعبه مال قطر وكندا. هو مو كندا وين؟ هو كندا؟ اي
0: لا مو كندا.
1: هو شنو خطيه يعني قطر يعني؟ والله احنا
0: انا
1: رحمة
0: شجعت
1: عم العراق
0: كندا
1: رحمة.
0: والله
1: والله
0: انا
1: العراق
0: شجعت
1: رحمة.
0: كندا انا شجعت كندا
1: طبعا. يشجعون كندا اولا يعني انطوكم بطاقات مجانيه، انطوكم دريسات، انطوكم كذا، طبعا شو مشجع غير انت عايش يعني. واحد
0: فيزا مطتني
1: اقول لك، واحد يعني نايم ويخابرك ولا تعال دول اعطتك 600 دولار شلون ما اشجعهم؟ شو
0: قطر فيزا مطتني، فيزا زياره مطتني.
1: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكرك.
0: مع السلامه الله يخليك.
1: باي باي. صدق تذكرت شفت لعبتي مال قطر وكندا؟ لا صدق والله، لا ترى دمروهم مكاسر الناس تكسرت والعركات كل بين يعني هجمه والثاني لازم اكو عركه وسته مثل الورد يعني. احنا رحمه زينين احنا الحمد لله والشكر يعني، بس باكر مو باكر ثلاثه ان شاء الله اكو منشور شفته كلش حلو كاتبين العراق وفرنسا اللعبه الساعه 12، كاتبين هذا الوقت لو لا

0: وعمار من هسه لحد يقول لي ثلاثة أخذي توقعات وما أدري شنو أصلا. ننسى ننسى الموضوع ننساه تمام. يلا عدنا. ألو ألو ألو.
1: مرحبا استعبير جميلة.
0: أهلا أهلا أهلا يا الغايب. هلا والله.
1: والله مو غايب لا بس شو ما أدري
0: شنو
1: يعني شو اليوم يركض ركض يعني قبل عبير معزل قعد منه وما لحق اخاوه
0: عبير معزل
1: اي بالقران
0: ماشي.
1: شوف اول ما فتحت الراديو لقيت مشغل صوت عقروق بطال عود حق هذا الله.
0: شنو اخبارك؟
1: اسال علي ست عبير. اسال علي اكون والله استاذ عمار كبير مشتري من عندنا بيض وطالع بيضه مكسوره
0: خبصكم مو عزل ايش راح يخلصكم؟ بيضه واحده مكسوره
1: عزه بيضه واحده والثانيه بيها ما ادري شنو طعج النوب من ورا حتى البيض نزل شلون في النص والله حط رجليه بالماء يبوه سقطها سقطت لا اله الا الله.
0: امير شنو تكون مكتوبه على لافته الخاصه بك؟ امير شنو تشتهر انت بين اصدقائك وعائلتك؟
1: انا ايش اشتهر
0: يعني؟ اي
1: ايش اشتهر؟ والله انا احب اصور. قالوا راح نروح سفره شلون يعني؟ قالوا راح نروح احنا هم الوياي كلهم قدام يعني الستاف مؤمنين بالله وبالله تعالى وقدام نسوانهم.
0: طيب
1: بعدهم بيسولفون فكان المقترح واحد يقول احنا ايش قد العدد؟ فواحد منهم قال امير بس من هسه قبل ما نقول العدد له هاي انت ما تصور. وانا راسا كرامتي صعدت قلت لهم ما اجي خربت نص الراحه قلت لهم ما اروح. فقلت له يعني انا شنو يعني مثلا جاهل اصور وهاي؟ يقول لي لا مو محرم وانت راح تصور واحنا نريد ندق ونرقص.
0: يعني خلينا نقول يعني عليك امير النحس.
1: مو نحس ابد بالقران يعني لو قال لي بطريقه اسهل يعني بس انا اذا افكر شويه منيت عليهم قلت لهم ما اروح بكذب مال بداخيس بس واحد يقول لي تعال حتى
0: يعني شنو استاذ صفه خلينا نقول
1: والله ما اعرف صنفوني يعني اني اصور وافضح بيهم ما ادير بال احكي كل شيء
0: يعني خلينا نقول وكاله يعني اخبار.
1: اي بس ما نقولين هيك شيء اي يخافون هاي يعني شرطه وانه ورا محرم انشرهم وهاي بس باي والله مو حلو هيك يعني انا هسه قدامك هاي طبيعتي اي هاي ما انا هسه احكي اطلع اطوب اسولف يعني ما ادير بال ما اكتم على الشيء يعني واضح
0: زين
1: زين. اي فهم ليش نانا انت لازم تسوي لنا حلقه ليش يخفون يعني من شنو يخفون؟
0: من شنو يخفون؟ من كلام الناس اللي يقول لك كلام الناس لا يقدم ولا يأخر مثل ما قال جورج والسوف قول له تبطران لأن يقدم ويأخر عندنا خصوصا مجتمعنا يعني
1: بس يمنى وكم واحد هذا بالنسبة لي أبد ما لي علاقة فلهذا السبب أشوف يعني أكثر الأمرار أنه أنا واحد ما لي علاقة أنا بحد والله
0: طيب هسا شنو مسالفة المبردة؟ ليش مشغل لك مبردة؟ ما يعرفين شنو هذا الصوت؟
1: منو؟
0: عمار
1: شغلها مبردة؟
0: يعني لا هو هسه ما تسمع الصوت المشغله مبرده شنو قصده
1: مبرده ولا بزونه خلي اروح قبل ما يشغلها انه بنزعج الى اللقاء.
0: اوكي تحياتي لك اكيد اموري نورتنا شكرا عزيزي باي باي. هلا والله امير كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. مثل ما قلت لكم اكو هواي صفات هي ممكن الاخرين يعتبروها صفه سيئه بس هي كلش ايجابيه مثل ما ذكرت لكم وطيتكم امثله اللي قال انه اني انسان شويه ردت افعال يعني ردود افعالي للاشياء هي تكون ببرود وتاني المقابل يقول لك لا انت انسان يعني هذه صفه سيئه. اكو واحد مثلا دائما يتواصل مع الاخرين يسال عنهم وابو وقفات وهاي الاشياء بس

الآخرين ما يقدرون يعني ما يقولون إنه هذه الصفة جيدة، ممكن يقول هذا واحد كلش حاب يتدخل يريد يعرف أخبار الكل وعنده وقت هواي يريد يحكي بالتليفون أو كذا أو غيرها. فعموما تحية لكل اللي اتصلوا بينا بحلقة اليوم، كانت حلقة حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة، شكرا لكم. باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم. هاي تحيات عمار، تحياتي، باي باي. يعني مو بالضرورة الباي باي.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال العراق تجنب القائمة السوداء من خلال امتثال المعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستانية يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع عدوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لاهبة ودرجة حرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
8: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمرا ديوانيا بإعفاء سامي السوداني وتكليف حسن العقيلي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. وجاء في الأمر الديواني أنه يتم تدوير حسن حمود حساني العقيلي من منصب مستشار في هيئة دعاوى الملكية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويكلف الممائلي بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. ذكرت وزارة

الخارجية في بيان أنه بتوجيه من وزير الخارجية وبإشراف سفير جمهورية العراق لدى أنقرة والقنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول. تواصل سفارة جمهورية العراق في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول متابعة قضية المواطن العراقي المغدور بلال على إمزاحم في الجمهورية التركية. وأكد السفير خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية أن السفارة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية التركية وتواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التركية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث والوصول إلى الجنات وتقديمهم إلى العدالة. أكدت وزارة الدفاع تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق هذا الملف، ولفتت إلى أنه يطبق حاليا وفق آليات واضحة للعمل والاستلام والتسليم والتقسيم. قال الجيش اللبناني إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. وأضاف في بيان عبر منصة إكس: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورة الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والدور الذي تطلع به بعض الدول ومن بينها باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيل لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارج قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاحم في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 في حلقة من على الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة راح احكي عن واحد من المواضيع الحقيقة التي تؤرق كثير من الشباب العراقي اللي موجودين، واحنا يمكن حكينا عليها قبل لكن حاب انه اني انوه عليها. عندنا مثل ما مرة من مرات انا طرحت سؤال وقلت هنالك عندنا جيل أخير وهو جيل من 98 إلى يعني تقريبا خلينا نعتبرهم إلى 2020 مثلا أو أقل شوية، اللي هو جيل سموه جيل زي أو جيل زت. هذا الجيل بصراحة يعاني من كثير من الأشياء ويتمتع بكثير من الأشياء اللي هو الإنسان اليوم ممكن اللي أجيال اللي قبلهم ما تتمتع بها، لا واي ولا أكس. هذا الجيل بصراحة باقي بصراعات كثيرة. أولا هذا الجيل جاء إلى هذا الكون أو هذا العالم وهو يعني ماكو يمكن بالنسبة لنا يعني بالعراق ماكو 3 سنين 4 سنين ودخل إلى عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه، تليفونات إنترنت وحرية رأي و خليني أسميها مساحات للتعليم، وجانب آخر وهو المهم بالنسبة إلى الطموحات والأحلام والأهداف التي من الممكن أن تتحقق. والبعض من عندهم اتكل على أنه هذا كل اللي حكيته آني مجرد أضغاث أحلام، هذه ما ممكن يوم من الأيام راح تصير إلا ما هو ممكن يكون فاسد أو حرامي. صراحة أي واحد هسه من الجيزي تقول يا به ترى من الممكن أكو فرص عمل وهذه فرص العمل ممكن تطورك وتأخذك، ويقول لك لا ما أريد، لأن هو ينظر إلى حياته بأنها حياة معدمة منتهية، كمل جامعة أو بدأ في سوق العمل خسر أول مرة وبعد ذلك استسلم، لأن هم خلقهم صغير. ذولي جيل خلقهم صغير، مو هو خلقه صغير لكن بفعل ما حصل من تطورات أو الكثير من الأشياء اللي هو شافها في هذا العالم. هو فتح عينه على هذا العالم، أكو تكنولوجيا، أكو تطور عالي جدا، أكو أهداف، أكو أبناء جيله في العالم حققوا أرقام فلكية وخرافية من الإنجازات والأموال، فلذلك هو شاف نفسه إلى أنه هو متراجع أو هو صار كلش بعيد عن تحقيق الهدف. لذلك هو هذا الجيل لجأ إلى أن يذهب باتجاه فرص التعيين. قالك أني بدون أن أنظر، طبعا جزء من عندهم يعني خليني أعتبر أو أنطي نسبة تقريبا تحت النص، يعني فد 40% من عندهم فضل على أن لا يخوض غمار العمل الخاص ويلجأ إلى التعيين الحكومي. كلهم يقول لك دور تعيين، ولذلك انخرطوا من عندهم أكبعد الأجهزة الأمنية، أكبعد من عندهم راح الوزارات، أجور يومية، يقول لك أنا حتى أطلع اللقمة والعلاقة. وطبعا هو أكو بيهم مطالب وأكو بيهم غير مطالب، الأغلب غير مطالب بموضوع العلاقة، لكن هو عاش الدور إلى أنه هو يريد يصير بهاي الطريقة، ويفكر دائما إلى أنه هو يريد أن يتصدر المشهد أو يكون تحت الأضواء. شلون؟ يشوف نفسه إلى أنه هو مظلوم في هذا المجتمع ويريد يأخذ خطوة باتجاه. طبعا من اللي أتعب منه هذا الإحساس وهذا الصراع اللي عنده، أتعب أهله أو المحيطين به أو حتى في أحيان كثيرة هو تعب من التفكير. طبعا أغلبهم عندهم الأوفر ثينكينج، شنو اللي هو التفكير المفرط، يفكر هواية، تلقاه ملبوش يريد يلحق لو ما يلحق. وعندما تشوفه مع يتحدث مثلا مع شخص 30 أو 40 يقول لك أنتوا جيلكم تأخر، وشنو أنا بالأربعين، أنا أكل يوم أشخاص حصلوا أهدافهم أو وصلوا إلى أهدافهم وحققوا أحلامهم بعمر 25-30 سنة وأنا خلاص لازم أصير مثلهم. هذا الصراع والمقارنة ما بينه وبين الآخرين أتعبته بحق، يعني صدق أتعبته تعب حيل. لذلك كانت واحدة من الصفات التي يتصف بها هذا الجيل هو العيش في الخيالات، أو جزء منهم يكذب

صار الكذب بالنسبة إليه هواية أو جزء من برستيج. لذلك هو لجأ أيضا إلى جانب آخر حتى يعزز الكذب اللي عنده، لجأ إلى الحياة المزيفة. ليش؟ لأن شاف على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الأشخاص اللي هم عبارة عن حياة مزيفة، وعلى واقع الحال هم أسوأ مما قد نظن. عندما الإنسان يبدأ ينضج، يبدأ يختار قدوة في هذه الحياة، أو مثال يحتذي به، أو شخص ملهم. فتخيل إلى أن هذا الجيل قد يكون الملهم إلى مثلا شخص تافه على مواقع التواصل الاجتماعي، يباوع على واحد كان يقعد ببيتهم، بيتهم عبارة عن يعني متواضع، ما أريد أسميه يعني بسيط، ويبدي يصيح كبس كبس، وبعدين وراها صار موضوع عليه يعني ملاحظات، ما بين الناس تقول غسيل أموال، الناس تقول هذا الإنسان ياخذ دعم من الناس، وطلعت أشخاص، وبعدين ذهب إلى دبي وصار طشة، والعالم تباوع عليه والصور وياه، وإلى صفة بالأخير الآن مسجون. فإذا بالتالي جاء هذا أو جت هاي الصدمة عندما وضع من واحد من ذوي الأشخاص مثال إليه. طبعا نتحدث عن الأشخاص أو الجيل اللي ما عنده مثال أعلى، أو شخص يحتذي به، أو شخص قدوة، يعني خلينا نقول حقيقي. هو يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاهير والمؤثرين، المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي يحطهم قدوة إليه، فتشوفه يقارن نفسه بحياة الآخرين. مع العلم هو يعرف كل الزين، وكنا نعرف بعد أن صارت فضائح كثيرة إلى أن هذه الحياة هي حياة مزيفة، كلها كذب مبنية على أساس فقط التباهي بالأشياء التي لا يملكونها. فإذا دخل صراع، وهذا الصراع كان جدا جدا قوي ومؤذي بالنسبة له. يباوع أيضا من جانب إلى أنه هنالك صور للرفاهية أو حالات للرفاهية المفرطة، وهو لا يمانع أن يكون أحد هؤلاء المرفهين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو كونه سارق. فلذلك قام يبوب بالسرقة أو السرقة، قام يبوبها بسالفة شطارة وحذاقة. فتخيل أنت جيل كامل يفكر بهذه الطريقة، أما من اتخذ التعيين هدفا له فانصدم بواقع حال، راح إلى جامعة معينة ودرس اختصاص معين كان يعتقد أن هذا الاختصاص يجيب فلوس، لأن هو من دخل الكلية أو من قرر أن يدخل هذا الاختصاص كان الاختصاص يجيب فلوس. بعد نهايته من 4 سنوات اكتشف له أن هذا الاختصاص كان يجيب فلوس قبل 4 سنين. إذن هو لم يحسبها أو لم يحسب أو يرتب حاله على أنه هل هذا الاختصاص سيبقى صامدا في سوق العمل لمدة 4 سنوات أم لا. هاي الحسابات اللي هو يحسبها. طبعا أيضا يشار إلى هذا الجيل، هو لا يستشير ولا يأخذ بالرأي ولا يستمع حتى للرأي الآخر، لأنه هو يعتقد أنه هو أفضل وآخر جيل سيفكر بالطريقة الجيدة والحلوة. إذن بالتالي إحنا اليوم كأشخاص أمامنا جيل عنده طاقة، فكرة جيد، أفكار متجددة، كرياتيف، هو خلاق، ومن جانب آخر عنده أهداف لكن عنده مشكلة باختيار الهدف أو القدوة أو الملهم. فبدأت عند رحلة طويلة امتدت على مدى سنين. بدأت هذه الرحلة بصراع عنده هو بنفسه أو بداخله. عفوا، هل أنا أروح؟ أول اختيار هذا أم يدخل سوق العمل يقول لك أنا وين أروح؟ طلعت معدل بالسادس. طبعا نحكي احنا عن تجاوزه مرحلة الإعدادية والثانوية وذهب باتجاه، طبعا بالثانوية عنده صراعات كثيرة ما بين يطلع يا أما يتمرقص يا أما يلقى في الشغلة كلش فلتة،
يا أما هو عبارة عن شخص طاسة لا ويا لي ركسون ولا ويا لي ثابرون. تمام؟ فبالتالي أكو بيهم أثناء مرحلة المراهقة تينيجرز من 15 إلى 18 سنة تلقاهم وحوش مال عمل، يقاتل، يشتغلت للشغلات أربع شغلات ويفكر بمشروع. اليوم شفت فيديو أنا لأحد الأشخاص وهو أعتقد عمره يعني 28-27 كان يعمل في شركة وراتبه جيد، لكن عندما قرر أن يفتح مشروع هو صديقه كان القرار صعب أن يستقيل. ليش؟ مو استقيل لي متعافي، بس يقول قمت ما لحق هذا مشروعي، فلذلك هو تفرغ لهذا المشروع ويقول أنا قمت أحصل بالأسبوع ما كنت أحصله بشهرين بالعمل. ستقول لي هاش يعني رأس ماله هاي. بالمناسبة الأعمال الآن لا تحت البعض منها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. عندي شخص صديق سوى مشروع وهذا المشروع راهن عليه لأنه ماكو أحد بالعالم مسوي، تكلفته 5 ملايين. والله تخيل 5 ملايين ومبني على أساس تقديم خدمة للآخرين، هؤلاء الآخرين. تخيل إذا بالشهر الواحد يبيع 20 واحد يطلع 5 ملايين بشهر. بس هو المشروع هنا السالفوين ذاك اليوم شركة في أمريكا كانت لديها دعوة لتقديم أو بدبي سوري والله مو في أمريكا، كانت عندها دعوة لمؤتمر لكل الأشخاص أصحاب أفكار العمل يشتروها من عندك الفكرة. فإذا العمل يحتاج إلى فكرة. انتهت الأعمال الرتيبة، سوبر ماركت، محل حلاقة، أبو قماش يستورد مادة ويبيعها، انتهت هاي. بدأت العالم تفكر كيف تستغل التكنولوجيا بأن تحصل على مال. ولذلك عندنا مثلا طلع نوع من البزنس في المطاعم اسمها المطاعم السحابية، من فكر بها قبل؟ أول واحد جوز فكر بها، بعدين العالم قامت تشتغل عليها. شنو السحابي؟ هاي روح دور عليها أنت بالجوجل. المهم فتلقاه بعمر التينيجرز أو المراهقة 15 إلى 18 سنة هو بدأ يفكر بطريقة جيدة من العمل، جوز أخذ دعم من أهله بسيط. فأكو ناس تفكر تقول لك أي مشروع يحتاج له مو أقل من دفتر دفترين، وأكو ناس تقول لك 4 دفاتر، وأكو ناس بدأت مشروعها بمليون دينار عراقي، جابت غراضة من الشارجة حطت لها زوجتها، وأكو بناتنا حبيباتنا العزيزات سوينها سالفة موبايل وما موبايل، كفرات بوركيتات ذني سوالف، ترتبها تسويها جنطة تحوكها تحط لها إضافات طب زط تبيعها، تشتريها تكلفتها عالية يمكن ما تتجاوز 10,000 تبيعها 20,000 ضعف الربح. فكروا هم. البعض الآخر اتجه خلينا نقول مشت أموره، فذلك ذهب إلى سالفة وهي أن يختار القسم المعين أو الكلية المعينة اللي تدرس اختصاص معين. فانصدم، الأحلام لا تضاهي الواقع. واحد يريد هندسة، يريد مجموعة طبية، وهو عبارة عن إنسان كسول، حصل معدل ضعيف. هذا المعدل الضعيف اللي هو حصله لا يؤهله إلى الانخراط في الكليات الحكومية بنفس الاختصاص، فلذلك ولجأ للكلية الأهلية. الكلية الأهلية شو تسوي؟ معدل 55-56-57 الدخل هندسة مدني، ويتخرج مهندس وله الحق أن ينخرط في نقابة المهندسين. مجموعة طبية 65-70 إلى حق أن يدخل الطب، وغيرها من الاختصاصات اللي باعت لك الكلية الأهلية حلم، حلم أنت كان في بالك إلى أن توصل وتبدي تحصل على أهدافك من خلال بيع حلي حلم بمبلغ أنت تدفع ثمنه 4 سنين، ثم يعني هم يأخذوا منك فلوس ثم ستدفع ثمن مضاعف إذا ما كان أكثر من ضعف لعمر كامل، لأن أنت راح تتخرج ستنصدم بأول عقبة وهي
عدم وجود درجات وظيفية للتعيين. الحكومة تعاني من عجز مالي، والحكومة ليس لديها على عدد الخريجين وظائف، وأصبحت مادة التوظيف والتعيين هي مادة دسمة للاستخدام في الانتخابات والسباقات الانتخابية فقط على الورق. بعدين إذا مشت الأمور مادة ولقى تعيين يم ناس أو في دائرة من الدوائر، سينصدم بجدار آخر اللي هو اسمه الرشوة للتعيين. وظائف قامت تنباع براتب 500 600 ألف 700 ألف 400 ألف، تنباع بدفتر دفترين. إذا تريد تعين أحد تحتاج أن تدفع 15 مليون 20 مليون 25 مليون حتى تتعين براتب 600 ألف وأنت خريج. يعني خسارة مال من خلال انخراطك في الكلية الأهلية، وستخسر مال للتعيين، ثم بعد ذلك ستخسر نفسك لأنك راح تندثر في العمل الوظيفي أو ستنحرف في العمل الوظيفي. شون ستندثر؟ راح تبقى موظف يداوم ساعة بالسبعة الصبح يطلع بالثنتين الظهر، حياته تنتهي. بعدين أنت كولد تروح قهوة الساعة بالخمسة ستة العصر، ترجع الساعة بالعشرة بالليل تنام وترجع تعيش هذه الدوامة. ابنية راح تداومين ساعة بالسبعة الصبح مزوقة ولابسة، تطلعين ساعة بالثنتين الظهر ويا الدبقة والحر، وبعدين ترجعين تنامين بالخمسة. إذا أمور شوية طيبة وأنت عندك أفكار جيدة راح تروحين جيم، ماكو جيم لأن كل نسمان جماعتنا، تروح تضربين فيلر بوتكس مدري ايش تسوين، او اللي عنده هدف ممكن تبلش بزنس ثاني. بس انا دا احكي على اللي ما عنده هدف. بعدين ترجع تروح لصديقتها يقعدن بكافيه يقشبن شويه على التليفون، تعلق مدري شنو، تنامي بالعشرة بالدعش، تقعدين ثاني يوم سابع السبعة الصبح تنتظرين. ايش تنتظرين؟ تنتظرين زوج لم ياخذ تجربة العمل الحكومي واتخذ الأهلي وصار عنده حالة مادية جيدة على مود يتزوجك يحقق لك كل الأحلام اللي أنت ببالك. أما الشاب فينتظر واحدة من اثنين، يا أما من خلال وظيفته يستغلها في مجال سحب الرشوة، أو التعرف على شخص ما شوغر مامي بحيث ممكن تتبنى، أو يذهب باتجاه سيء. هذا اللي يدور على طموح، بينما اللي عايش ومتعايش ويا هذا الوضع عادي آخر الشهر يستلم 600 ألف يدخل لسلفتين، واحدة ما يسددها والثانية ممكن يسددها. هذه الحياة، إذا أكو غيرها قولوا لي. بينما هنالك شخص ذهب باتجاه واقع الحال اللي هو الوظيفة، ولكن لم يقف ذلك أو ما راحت ما كانت عقبة في مجال تحقيق طموحه، لذلك هو يرجع ساعة 2 الظهر بـ3 ينام، يقعد بالـ5 يبلش شغل آخر، شغله الخاص. ما يقدر، ماكو تعيين، ماكو واحد يشغل بشركة واحدة من الخمسة لـ12، ماكو فيلم. ايش عندي؟ شنو مطعم ليلي سياحي؟ يعني سياحي عائلي. المهم راح يبلش البزنس مالته، يبذل جهد بيه، ثم بعد ذلك تجي لحظة إدراك في نهاية الشهر، استلم الوظيفة التي بذل بها جهدا كثيرا وحرقت وقت الصباحي 600 ألف من البزنس اللي فتحها، يقبض مليون مليون وربع. فإذا بالتالي سيكون هناك مقارنة. البعض آخر يبوبها باتجاه آخر، يقول لك منها 600 ومنها مليون و200 مليون و800 خير من الله، وأنا شاب بعدني وعندي القدرة وأنا بنية وعندي الطاقة الكامنة في داخلي بحيث ممكن أدخل. هذا جيزي، هذا أغلبهم هيك يفكر. البعض الآخر من تمرد على الحياة أو تمرد على واقع أب وأم موظفين، فلذلك هو لجأ إلى العمل الخاص. شنو العمل الخاص؟ عمل الخاص مو العمل في الشركات الخاصة، كفرق. لكن هذا كان هنالك دائما سؤال يطرح من قبل المحيطين بي، من هم موظفين؟ هذا الشغل مالتك أو مالتك ما بي مستقبل. شنو المستقبل؟ أنه من يصير عمرك 50-60 سنة في حال بقيت وعشت ما عندك تقاعد، وهو ضيع المشيتين، لا مستمتع بالحياة ولا سيستمتع قبل أن يموت. إذن لا الحياة ولا الممات،
لاحظت برجيلها ولا أخذ السيد علي. لا هو المستمتع هنا ولا مستمتع هنا. لا هي شايفة عملية صرف وإيجاب ولا قدرت تحقق هدفها ولا حلمها. ثم بعد ذلك ذهبت هي بارتباطها بشخص آخر. هذاك شخص لديه نفوذ، لديه مال، وممكن لديه مشاريع ناجحة، وممكن لديه هي يخلص لها، لكن أغلبهم سيذهب اتجاه الخيانة. تنظر ببوري، ترجع لأهلها مطلقة أو منفصلة أو زعلانة، وأهلها يقولوا لا تحملي الخاطر الجهال. اش دعوة هلقة سوداوية استاذ سلطان باتجاه جيلزت؟ والله بيهم ناس عكس انت تحكي انت. صحيح بيهم ناس عكس الدا احكي تماما. كان عندي اني مشروع، وهذا المشروع تاجيت شخص يعني مو يبلش لي، وانما يسوي لي فد شغلة اني كانت ببالي. اللي سوالي هذا الشغل واللي تشتغله شركات، والشركات لازم تكون شركات يعني عنيفة، واللي كان تكلفته لما سوي لي هاي الشركات مو أقل من 150 مليون دينار عراقي. جاء هذا الشخص انطاني أفضل من الشركات، والله أفضل، وبسعر 40 مليون دينار عراقي، 110 مليون فرق. هذا شخص دحش عليه، سوالي هاي الفلتة وانه بقترح عليه وحدة لخ. تخيلوا هذا الشخص عمره 25 سنة، فرق بيني وبينه جيل. تتخيلون واحد عمره 25 سنة عنده شركة، ودخل الشركة أرباح خلال 4 أشهر 45 مليون دينار، وال وال وال والتنفيذ يعني تكلفة عليه، أنا متأكد يعني أنا عندي أرقام، بس يعني تكلفة عليه فد 10-15 مليون. إذا 25 مليون صافي له، بس هاي 25 مليون، هاي 25 مليون جهد، فكرة وتنفيذ خلاق. فأنت تصفن شنو دا يصير؟ ليش هذا الجيل زد؟ هنالك صراع شي ما يشبه شي. كانت جيل اكس والجيل واي يختلفون، حياتهم ماشي على سيستمايتك، 1+1=2، 2+1 يصير 3، 1+1 ممكن اذا صار 0.1 يطلع 1. بس بالتالي هل من المعقول 1+1=0؟ تقول لي شلون؟ اقول لك اذا 1 بالألف + 1 بالألف = 2 بالألف، والقيمة العددية إلها تساوي 0، لأن هي قريبة للصفر. فتخيل أنت هذا الجيل بهذا الصراع هو يعاني الكثير. زين، أكو صدمة أخرى واجه هذا الجيل. هو كان يعتقد مثل ما كان أبوه أمه إخوانه جده قرايبه أصدق أبو أصدقاء، جيل اللي هو سمعه أو شافه من خلال تجارب السوشيال ميديا، إنه إحنا كنا مثلا أني دخلت كلية والكلية كانت مسائي وبأقساط أدفعها حكومية، بس إيش قد كان قصتي؟ تخيلوا 125 ألف، اللي هي اليوم سعر وجبة بمطعم سنة كاملة أدفعها أني، الآن سعر وجبة بمطعم. في ذلك الوقت كانت تقريبا الظاهي فوق 300-400 ألف، يمكن 500 ألف، يمكن هيك يعني ضاهي هيك رقم. بس قولي الكلية أهلي إيش قد قصتها بالسنة الوحدة؟ 4-5 ملايين. هاي بعد نسم الله بالطبق، بعد لا ماكلين لا شاربين لا لابسين لا طالعين لا جايين لا دارسين لا ماخذين ملازم لا مسوين امتحانات لا كوزاء، بعد كل شيء ما مسوي. بسم الله الرحمن الرحيم مالتك مو أقل من 3 ملايين بالسنة. فتخيل تعيين ما عندك فرصة، كليات أهلية باعت لك حلم وأجور عالية،
تخرجت طلعت إلى جيل أو إلى حياة السوق أو حياة العمل أو سوق العمل. طلعت لو أنت محمل ومثقل بالمصاريف الكثيرة التي صرفتها. طبعا أنت نحكي هنا عن أنت مكمل متوسط إعدادية بالحكومي دفعت بس بالأهلي، احكي لي اللي جابها من الأذان للأذان دفع أهلي، ما بين ابتدائي تأهلية متوسط تأهلية إعدادية تأهلية لحد ما وصل للجامعة. إذن هو جيل مكلف، يقال إلى أنه هذا جيل زت هو الأكثر تكلفة في معيشته والأقل حصولا على المال. ليش؟ لأن هذا الجيل يخلق أو خلق شيئا جديدا اسمه تكنولوجيا أو انتقال تكنولوجيا كبيرة، لكن عندما ظهرت هذه الحالة ما كان عنده فلوس. من استفاد منها؟ الجيل قبله اللي هم بداية التسعينات والثمانينات. من تأثر ولكن بقى الخوف عنده هو جيل السبعينات والستينات والخمسينات. تخيل. فلذلك أنت تلقى حتى جيل الإكس أو الواي، عفوا جيل الواي اللي هو ثمانينات وتسعينات شو آخر التسعينات، هذا الجيل تلقاه أيضا في صراع، والصراع كبير ما بين المواكبة والحفاظ على الأرث أو المحافظة على الأرث. المهم أرجع للجيل زت، كمل هاي كل التفاصيل، وصل إلى مرحلة قال لك أوكي، واحد بيهم يفكر يقول لك أني دا أشوف أرجع وأذكر على نفس النقطة اللي قالها، إلى أنه هو أحلامه كبيرة والواقع يختلف. البعض من عندهم يجي يفكر يقول لك أني أريد أسوي مثل ما أول واحد سوى مطعم سحابي. أكو واحد يفكر بي أول واحد أجوي الجماعة قال لي مخبر عاقل، شنو مطعم سحابي يا شبيك، مطعم وفاتح محل ويدفع ضريبة وإيجار وعمال ودنيا وما دي يلحق وما دي يربح، شنو سحابي شنو انت؟ قال لي اوكي انا راح اخلص من تكلفة الايجار وراح اخلص من تكلفة الالتزامات المالية باتجاه الجهات الرسمية وابلش ومطعم وسوي لفات الحق ربعك حالي حالة بالعربانة هيك يحجون هم، بس انا اكثر كواليتي افضل اكثر جودة اعلى والفكرة افضل. هذا مو صحيح. هم قالوا له هذا مو صحيح، اذا مو محل والناس تعرفك شلون تعرفك؟ شنو التطبيقات؟ بع هاي الجمله المحبطه، انت صاير على التطبيقات افرض قطعه والنت، شنو قطعه غير كورونا والعالم ممدامه والانترنت عندنا فول. الانترنت اصبح جزءا من حياتنا شئنا ام ابينا. تشول اليوم تشول هاي عندي اصدقاء يطلعون بر يطلعون يجيبون هم عندهم يسموها سنارة، عودة كل كبيرة بها أنتين بنص التشول ويسحب الانترنت. إذن جودة الانترنت أو وجوده أصبح جزء من حياتنا. فلذلك تخيلوا أول واحد فكر بالمطعم السحابي ضحكوا عليه جماعته، اليوم أصبح واحد من أشهر المطاعم أو أشهر أنواع المطاعم هو المطعم السحابي. أنا داخذ بمناسبة نموذج، هواي أكو أعمال أخرى، لكن أنا أشوف بنية فاتحة تجهيزات محل، والله عجبني الفيديو اللي سوته من عام 2021 يمكن كانوا 3 22 صاروا 7 8 إلى أن أصبح عندها 70 موظف في 2026. أسها معفة مو متعافية. إي طبعا سوت هيجيش مدرينا الله اللي يدري، جوز غسيل أموال ليش ما تكون ربح؟ ما اللي يغسل؟ انتو شايفين واحد يطلع بالتلفزيون يقول انا اشتغسل فلوس غسيل اموال ثاني بعد وينك غسيل اموال؟ ويا هاي الادوار الرقابية عند الحكومة والتفاصيل ما انفضحوا. وبالمناسبة صار الموضوع الحابل بالنابل يروح بهاي السالفة، تخوف تنتهي انت يشحطوك جوا الذبن بكدين 4 مرات يلا تطلع. فالعالم قامت ما تأخذ بهاي الطريقة، لا تفكر تقول لك أنا كشخص اليوم أبلش مشروع
على النظافة. هسه قد تسول له نفسه بعدين ما أعرف، بس بالبداية لا طبعا. فلذلك العالم بدأ يختلف، جيل زد أصبح جيل مختلف تماما، جيل زد تغلب علينا جميعا. إذا تغلب علينا من ناحية أنه من الأجيال المحبطة، مو المحبطة، المحبطة، فهو تغلب علينا. من الأجيال الكرياتيف الخلاقة التي تجيب أفكار خارج الصندوق، تغلب علينا. إذا من الأجيال لديها اندفاع كبير جدا من أجل أن يكونون أشخاص ذو أهمية، تغلب علينا. لكن تغلبنا عليه بشيء واحد، وأعتقد هذا الشيء هو يسجل لباقي الأجيال. هذا الجيل تغلبت عليه الأجيال السابقة كلها، إلى أن هم كانوا واقعيين، والواقع مخلوط بقليل من الحلم والأمل. هذا لا، بنى حياته كلها على أساس هذا الموضوع. والمشكلة اللي صارت عنده إنه هو أول ما يجي يفكر، هسه عند أحكيكم عن النسبة الكبيرة، أول ما يجي يتخرج أريد تعيين، تلقاه طالع مظاهرة بتموز بحزيران بآب، الدنيا حارة. هسه تلقاهم ذاك اليوم طالعين مظاهرة شكبرها ضخمة، قبل يمكن أسبوع، الخريجين القدامى، شنو القدامى قلتاني بالله، دول شنو جينا قدامى، طلعوا الخريجين المتخرجين بال2015. يعني تخيل واحد من 2015 اليوم ما لاقي تعيين وما ماخذ فرصة، يعني ما مبلش بعمل. انت من 15 لو بكل شهر تربح لك 500,000، عام 100,000، هم هاي 1,200,000 بسنة، من 11 سنة هم هاي 12 مليون، هاي كلش ما مسويته، 100,000 بالشهر رابح لك 100,000 بالشهر. زين مو انت عندك استهلاكات اللي هي حياتك، بنطرونك، أكلك، لبسك، مكياجك، سيارتك، شنو؟ بس هذا الجيل يفكر بطريقة يريد يصير قنبلة ينفجر مباشرة. زطبط، أهلا السلام عليكم، ركب التاهو، مرحبا، شلونك، أخبارك، طقت الجي كلاس. منو أثر عليه بهاي السالفة؟ واللي هو ما دعرف أنا، هو هذا ميكس ما بين إنه هذا الجيل هو ذكي جدا وغبي جدا، شلون ما أعرف؟ هو يعرف يعني عنده رؤية معينة للأفكار، طبعا مع العلم يسجل عليه كلهم لا أستثني منهم أحدا إلا القليلين أو إلا ما رحم ربي، حياة الاجتماعية الحقيقية ضعيفة جدا، هو ما عنده حياة اجتماعية، لذلك تلقاك بيهم قليل فئة تقعد يلبق لبق بالحجي بس تحسه حافظة، وأكو بيهم كثيرين والله سوالف ميتينج تقعد بيهم اجتماع يحكي بالشغل، بعدين تقول له إيه شنو أخبار الشغل، شلونك، أنت سويت شنو، متزوج، هاي إذا صافني متمت، حياة اجتماعية ما عنده. فإذا بالتالي تخيل هذا طالعين ذولي الخريجين القدامى، لا انتقاصا ولا تقليلا منهم، بس أنا لو خريج بال 2015 لليوم ما لاقي تعيين، يا قاعد شق وطميني، ليش أطلع مظاهرة؟ أنا من 2015 لليوم ما محصل تعيين، عام 2010 2005 من أنا تخرجت، 2005 لليوم 21 سنة ما محصل تعيين، علش عايش؟ شلون شلون شلون ماشي حياتي؟ عندي بزنس خاص بي، عندي بزنس خير من الله وماشي ومشيني بالحياة، ليش طالعوا ياهم تظاهرات؟ شو تسوون طالعين انتو؟ الوعود طبعا وعود، يوعدوكم كل شيء ماكو، وغير واقع الحال يقول ما اقدر اعين. فهمت الفكرة؟ فاذا بالتالي انت ايش منتظر تبلش بمشروعك؟ شنو المشروع؟ شو اسوي؟ هاي عندنا ابسط شيء، وما عندهم فد مشروع كلش بسيط وما يحتاج لهواي، راح اشترى له سياره، اشتغل تاكسي. ليش التاكسي هو مهنه؟ شنو مهنه؟ شنو هاي المهنه؟ هي مهنه، مهنه لمن اضطر عليها، اي بس انا احكي لانسان عنده طاقات يشتغل تاكسي. وهم من اكو بيهم، هم اكو بيهم ذول الاشخاص
سوفت فكرة جديدة بالتاكسي. بعض الأفكار تجي لك عيني والله جيل بالقرآن عنده دماغ ما حد شايله، بس ما أدري ليش هيك ظالم نفسه. واحد من الأشخاص أنا دائما أذكره هذا عنده تاكسي ويشتغل تطبيقات. تطبيقات ليش؟ لأن كواليتي الناس شوية تختلف، وعنده منتوجات يبيعها داخل السيارة. مرحبا شلونك أختي شخبارك؟ أهلا وسهلا. وين الفلان مكان؟ أهلا وسهلا. يقعد هاي موجود شوفوا. بعدين يقولها أختي أنا ممكن أخذ من لحظة بس أرد أسولف لك عن منتجاتي. طبعا على السريع يعني تدري بناتنا أول ما يحترم نفسك عيني من الزوجة على كيفك مو إحنا الحجيج. بس أنا عندي منتوجات. شيء منتوجات والله هذا المنتوج باع هذا المنتوج باع هذا المنتوج يراويها أوكي عجبش تشترين تشتري. يبيع منتوجاته من خلال عمله كسائق تاكسي. شخص آخر اتفق مع أحد الشركات أو اتفقت ويا أحد الشركات هو تاكسي ويفتر. حطوا لوحة إعلانية على السيارة مالته تنشوف احنا بالشارع. هاي اللوحة الإعلانية هو ياخذ منها نسبة. فكر واحد يشتغل تاكسي بس شو مسوي؟ ما ماخذ هاي مال خطوط ويروح الصبح ويرجع بالليل ويدز مال. لا هو متخصص بنقل البضائع اللي هي جماعة التوصيل. كان على شرطوله فرفر بالشوارع ويا دوب القالي كروة لو ما القالي كروة. لا اتفق ويا 4-5 أصحاب مشاريع أنا وصل لهم التوصيل. شايفين انتو التوصيل كله بخمسة آلاف ماكو لو 3000 لو 5000 يكمل له هو 10-15 توصيلة باليوم 45,000 × 30 1,350,000. حلوة صح؟ أحسن الوظيفة يفتر 20-30 إذا كل واحد كل مشوار هم مسويها قواطع. هم ناس تأخذ رصافة ناس تأخذ كرخ ناخذ تأخذ هاي. خلي عمي يوصل له باليوم إذا بذني باليوم يوم يشتغل كامل طبعا بس لهم خلي 7 ساعات 8 ساعات وكلهم جماعة التوصيل. ناس تطلع بالعشرة الصبح بالدعش بالثناعش الناس تشتغل العشرة للدعش بالليل توصل غراض. هم حلوة باعوا شلون أنت تفكر شلون تخلق من نفسك رجل أعمال. أعرف شخص التقيت به مرة بالصدفة قال لي أنا كان عندي سيارة واحدة واشتغل بيها توصيل بس يوصل هو يوصل مطار أو بعد استغلال الفرص. شلون تفكر؟ قال أكو هواي مغتربين يجون للعراق ما يندلون يروحون بيت أهلهم بيتها على وش ياخذ كروة وتاكسي وهاي أنا أودي وين ما يريد ونحسب باليوم 75,000 لو 100,000 فتشي هيجي. بس شو وقت تردون؟ بالسبعة الصبح. بالسبعة الصبح أنا وياك 18 ساعة. هو الولد قال أنا يمكن 75,000 إلى 100,000 18 ساعة عمل. احتاجتني ساعة احتاجتني ساعتين احتاجتني يوم ما عندي مشكلة أنا وياك 18 ساعة شو وقت متدق علي أوديك. فقال لي شو عندي سيارة واحدة اللي أنا أملك 6 سيارات ومشغل 3 عليها أخوتي يعني أخوان عنده و2 ولد عمي و1 جيراننا مشغل على ذني السيارات أنطيهم راتب ويوصلون العالم. قلت له زين كلهن يعني بسم الله ما شاء الله عليه كلهن يشتغلن. قال لي والله أستاذ يعني ما أبالغ إذا أقول لك ما توقف عندي السيارة. قلت له حلو. قلت له زين هاي صيانة ما صيانة؟ قال لي لا أنا أشتري السيارة زيرو أبقيها عندي 2-3 تمشي إلى 50-60,000-70,000 أبيعها وأشتري سيارة لغزيرة وشغال أذني وأني لا تطبيقات ولا دنيا. عندي صفحة بالإنستغرام وصفحة بالفيسبوك ويعني أخذ من عندها المشاوير وعندي هسه حاليا عندي زباين. قال حتى من الصفحة قليل يجوني هسه يعني قليل أخذ العفو بس أنا عندي زباين اللي هم ثابتين ومن واحد لواحد تدرون. فكر بطريقة مختلفة باش أقول لك ناس تفكر ناس تعرف ناس تدرك. فلهذا خليني أقول لكم إياها أخيرا جيل زت تعيينات ماكو وهو مصر أن يتعين
وهذا التعيين ما راح يسوي له شيء، بس مجرد ان راح يلزمه ويلجمه

عن أي عمل. فلذلك هو إذا كان يريد التعيين راح يدفع كل شوية فلوس حتى يوصل للتعيين، وتالي التعيين 600,000. ما الهدف إذن؟ راح درس بالكليات الأهلية، والكليات الأهلية باعت لك حلم، باعت لك الحلم، الحلم هذا اللي باعت لك إياه كلف عليك أنت كشخص مو أقل من 3 ملايين بالسنة، 12 مليون أنت دفعت إضافة إلى مصاريفك اليومية، خلينا نقول وصلنا إلى 20 مليون. اشتريت أنت حلم، أضغاث وأحلام اشتريتها ب20 مليون. لما خلصت وتخرجت انصدمت إلى أنك قد تكون غير مشمول بالتعيينات. زين، هاي المصاريف اللي أنت تدفعها بأجور عالية جدا من قبل الكليات الحكومة الأهلية، هي تقدر أنت تبذل جهد أكثر. أنت لوصولك إلى مرحلة إن ما حصلت معدل راح تروح للأهلية، هذا أكبر تكلفة عليك أنت، فلذلك تدفع أجور جدا عالية على وفق حلم قد يتبدد في لحظة. اختصاصات اللي أنت تريدها مو كلها موجودة بالكليات الأهلية، لأنك اختصاصات أنت عاجبك تدرسها، لكن من تخلص الاختصاصات رحت اختصيت باختصاص يخبل يجنن، واحد من اختصاصات الروعة والموجود بالعالم، تيجي على أساس التعيين أو العمل تلقاه ما موجود بسوق العمل، هذا هذا موجود في أماكن أخرى. إذا ما كان أصلا موجود، يعني ذاك اليوم شخص جاني مهندس قال لي تدري في نقابة المهندسين ماكو مسمى بنقابة المهندسين شيء اسمه هندسة حاسبات، أكو هندسة كهرباء حاسبات، هندسة كهرباء أمن سيبرا، ماكو. تخيل أنت نقابة المهندسين إلى الآن ما محدثة أساسات التسميات، فشون الدولة؟ زين، هل فكرت ووصلت مرحلة أنت إلى أني أنا أشتغل هسه حاليا، خل أطلع لقمتي، خليني أبدي بمشروع الخاص، وبعد ذلك إذا جاني التعيين هلبي، ما جاني خلاص أنا ماشي بالمشروع ماتي. كم واحد من الجيل زد فكر أن يبلش مشروع الخاص مالته، تحشيني وتتحجج برأس المال، ناس بلشت مليون ومليونين وثلاث ملايين. أنت عندك استعداد تشتري تليفون بالأقساط، تروح تشتري لك آيفون سعره مليونين ونص، بس ما عندك أنت تبلش مشروعك مليونين ونص، عندك فلوس تروح تدايم منها ومنها وتنطلب العالم تفتر عليك، عم تشتري لك سيارة سعرها 30 40 50 100 ورقة، بس ما عندك تبلش بمشروع بدايته ب 15 مليون. انت ما تفكر، تفكر فقط بتفياكه قدام العالم، ديكورات الله وكيلكم. شنو المبلغ اللي يجيك انت كشخص من الجيل زد وتقدر تقول ابلش بمشروع؟ وفق اللي اشوفه ما يحجون اذا مو اقل من 50 60 مليون. جيل زد يريد يصير مدير عام مباشره، يريد يصير مالك مكان معين وعنده سكرتيرات وموظفين وكلهم يقولوا له صباح الخير الصبح استاذ شلونك عيني، واكو واحد يستقبله بالباب ويخلي له مكان يطبق بالباب، على كيفك. هذول اللي تحكي عليهم بهذه الطريقه وصلوا لها من اثنين، اما مثابره وعمل وجد وافكار خلاقه، او كان هو عباره عن انسان مرتشي وغير نزيه وحرامي. ياهو منهم تريد تصير انت؟ هتقولي الحرامي طبعا، ادري بيك تقولي الحرامي، حرامي طيب، وبعدين وهلك شلون إذا لقفت؟ مدى شوفهم دي يقعون واحد واحد، سمعة لن تنشر بفلوس. اليوم الحد اليوم إحنا نحكي بيه، أكو ناس لما نقول عليهم فلان نقول فلان اللي أهله أبوه باق فلان شيء، أمه باقت فلان، طبعا حتى لما تقام بوق أخوه باق أخته، السمعة لن تشترى ولم تشترى يوم من الأيام بالمال، تغطى بالمال إيه بس ما تنشرى. فإذا بالتالي جيل زد أصحى على نفسك، أصحى على نفسك، أنت تملك من الطاقات الشيء الكبير، عندك أفكار تجنن، عندك طاقة وعمل ومثابرة وعقل يعني يوزن بلد، انطلق إلى سوق العمل، بلش مليون مليونين بثلاث ملايين، بلش بس بلش، أخذ أول خطوة والباقي على الله، وعلى الله مو بالسلب، دير بالك لا، الله سبحانه وتعالى سيبارك فيما تبذل من جهد. ولا تتوقع العمل مالتك أول يوم تفتح ثاني يوم تبيع ضعف، لا ماكو هيك فيلم، يراد لك تصبر. ما أنت خلي بالك إذا قعدت بالوظيفة راح تصبر 7 سنين لحد ما تصعد درجة وظيفية، وعد راتبك يصير من 600 730 ألف. ما ضرر أنت تبلش بعملك،
فكر سوق العمل، انت جيل يعرف شلون يسرج، شلون يبحث، احسب اقل عدد من الخسائر. اللي ما يفكر بالخسارة ما يربح. لذلك هذه الساعه امامك، ابذل جهد، كن مختلف، وابدا هذه الحياه من عند ما انتهى بها الاخرين. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في سليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في إملاف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن رغم وقف إطلاق النار. إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع دوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
4: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما أعشقك تدري شي يصير؟ أدب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهر وقفت من شوق والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن بالي شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق، غير أقدر أمل منك وقلبك.

من فارق هالعيون حبيب وداعتك اسأل علي افت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك انا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح انهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في سليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن رغم وقف إطلاق النار. إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع عدوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بيزهام ومعاناة وبناء متى في السوق
1: بس حج زيارة توكل يلا هذا الحجز عفوا
0: أم حج زيد إترادي سولف ويا برنامج على طريق تحس حقاً تحكي ناس حقيقية مواضيع جلية
2: المواضيع الجلية والناس الحقيقية من الأحد للخمس ساعة في الظهر وياي سلطان برنامج على طريق أنتظركم يا ولي اللي تخرب
3: أنت كبير
4: يا عدرو
3: هل ينبيك شو يا

0: أن تستمعون إلى إذاعة الأفضل وأغاني الأجمل الرشيدة فان.
1: محتاج الشمال.

0: راجعين خليكم واصلين شوية وراجعين رشيد وياكم. إنها الساتة بتوقيت رشيد
1: تريد أعلام مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف وزيد للشهلة أعلن على رشيد بالإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 075-500-600 للبريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسمي.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أنا صفيت، لا صفيت أنت.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
5: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

fondo. وانا مو قال لي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

ليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كلهم

0: بتتذكر.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. جاليتنا في وسط المونديال، أريد أعرف أنه شنو هناك الأجواء. تحية لهم وأتمنى لهم الصحة والعافية. مباراة الكل بانتظار، مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي. واليوم المنتخب الفرنسي حقيقة أنه تصريح ديشامب، شوي خلينا نبديها بالمونديال، تصريح ديشامب، التصريح كان مال واحد حاسبها صح ومال واحد دارس الفريق العراقي بشكل قال لهم لا تستهينون بالفريق العراقي. فريق اجل المكسيك وغلب بوليفيا 2-1، ولعبوا مباراة تحضيرية مع اسبانيا وتعادلوا 1-1، وكانوا جيدين. باش قال لهم؟ قال لهم كانوا جيدين في مباراة النرويج لحد دقيقة 72، وكانت النتيجة 2-1. قال لهم قال لهم عندهم عناصر جيدة ويلعبون بطريقة صح بسيطة، يقصد هي طريقة شوية يعني مهمة، كأوروبيين مستوياتهم تختلف، فأنه عدم الاستهانة بهم. كل التوفيق لأسود الرافدين حقيقة في هذه المباراة، مباراة كلش راح تكون مهمة. قبل شوية هولندا فازت على السويد 5-1 غير مباراة، والآن تجري ألمانيا مع الساحل العاجل اللي هم الجودوفار. طيب اليوم خلني نسولف وخلي نحكي في فقرة المايك إلك، وأيضا عندنا فقرة اللي هي راح نسولف فيها اللي هي المصالح. يعني أنت صديقي إذا أكو مصلحة، أنت مو صديقي إذا ماكو مصلحة، أنت أقاربي إذا عندي مصلحة وياك، بس أنت مو أقاربي وما أعرفك إذا ماكو مصلحة. خلينا نسولف ونتناقش أنا وياكم أو عموري على 0964-7001-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. ونسمع تحية عموري وبعدها متواصل.

0: عندنا اتصال. الو الو الو يا هلا. الو يا مساء الخير. انقطع الاتصال. صوت ما اتاري هذا. يضحك عموري والله. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. جاليتنا العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب. اتصال عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: إبراهيم الورد شونك؟
1: أنت الورد عموري عطرة حبيبي.
0: يا قلبي أنت يا يعني بيك. بس نصير الراديو إبراهيم حباب.
1: مو تأمر أبو.
0: لا لا لا, لا, لا.
1: أعطيك إيه والله ودعتك أنا أصير لك وأنا أصير روحي يمي.
0: لا حبيبي لا
1: قلبك حبيبي.
0: شونك؟
1: خير عساك بخير
0: يا قلبي أنت.
1: وين بين نبلش شنو الأمور؟
0: أقول لك صدق العراق وفرنسا إيش تتوقع؟ فكر فكر يلا جاوبني.
1: لا المتنبئة اللبنانية قالت المنتخب الفرنسي يفوز على العراق 12-0.
0: كذب المنجمون ولو صدقوا.
1: المشكلة الوقت اللعبة 12 الصبح.
0: شنو 12 الصبح؟
1: 12 بالليل.
0: ايه ب 12 بالليل. ايه
1: لا ايش اقول لك انا.
0: مو تقول لي 12 الصبح.
1: اي طبعا استاذي مو تعتبر 12 الفجر. لا
0: صحيح
1: شنو؟
0: صحيح صحيح اتفق اتفق.
1: هاي شنو الان اللي عندك هاي حجي المفروض يعني تعرفها.
0: اقول لك هي اثنين على ثلاثاء لو ثلاثاء على اربعاء.
1: لا لعبة الثلاثاء على اربعاء.
0: ها
1: اي اي نعم يعني هي تعتبر الثلاثاء اللعبة.
0: بض عافية عليك. صح صح صح صح
1: اي نعم نعم صح
0: صح, صح انطلاقتها صافرة الانطلاق الثلاثاء.
1: اي
0: تعبر دقيقة
1: الثلاثاء.
0: تعبر دقيقة الاربعاء صحيح.
1: اي ما اخليك تختلف علي اليوم ابد.
0: لا بالعكس وللعلم معلومتك حلوة. ليلة الثلاثاء على الاربعاء عافية عليك. ايماني كنت دايخ بيها. اي
1: والله استاذ يعني ما اعرف بس ان شاء الله بركي نطلع النتيجة مرضية على الاقل.
0: يا رب.
1: اي والله كل شيء بريء.
0: يا رب.
1: احنا دائما نحب هاي الحسابات المعقدة. فوز وبعدين تعادل على مدارك يخسر حتى ابن عم الخياط يعادل حتى جيبه حتى لو صعد. اي والله العظيم. بتمنى ذيك المرة ولدي يقول لي ها معلوماته بالطوبة مو صحيحة. على والدي بحليها صنطة.
0: احنا بالدواسين صعدني. لا انت مو معلوماتك انت معلوماتك حلوة بس انت كان مالك خلق.
1: والله استاذي هو من قل راح معلوالك بالسبعة الصبح واحد يبقى لعبة يلا بشرحك. ادري شنو دوام.
0: صح.
1: والله ما ادري.
0: صح صح صح.
1: نوبة حتى انترنت ماكو. يعني كل وسائل الحياة ماكو.
0: شنو بالسبعة الصبح على يا هيدا تقول غزك؟
1: الباكر باكر بسبعة الصبح اليابان وما أدري منو.
0: ها إيه تدعم طبعا طبعا أيوة.
1: شاء الله بكرة أنا أروح أنام لو أقدر.
0: لا لا ما حد ما حد يباع بسبعة الصبح ما حد يباع حأخذها مني عندي.
1: إيه عجبك يعني حتى ما أعرف والله ما أعرف.
0: بس أنا أقول لك من صارت مال بوليفيا تتذكر بيش ساعة اللعبة كانت؟
1: بالسبع خمسة وكسور.
0: يا الناس كلها سهرت خطية أو لا وقت وقت التليفون أنا وقت التليفون بوقت تتذكر
1: أنا بالكسرة يا باوع الناس راحت بشغلة رح أضربهم ريوق معدل.
0: إيه
1: بعض الناس هاي شبيهة ما العلم قلبي يعني قلبي كان ويا العالم بصراحة.
0: إيه زين
1: زين. إيه إن شاء الله خير. يا الله بركي تطلع النتيجة مرضية يا رب.
0: يا رب والله يا رب.
1: اي ماني حكيت لك الحكمة مال فيلم تروي بس اخاف محمد كندي يعيب عليها.
0: ها
1: طبعا طبعا يقول لي تفلسف
0: لا
1: ابو البجامة.
0: لا ما يتراوى لك يتراوى لك.
1: اي بالنسبة للمايك الالي
0: قول
1: الشارع العراقي اصعب من مواجهة المنتخب العراقي الفرنسي. اي الشارع العراقي مصير له يعني.
0: لا صير لا فيك. لا بس شنو اللي صار وياك
1: حكينا بالله. اكو فيك هسه انا وياك السابق.
0: إيه؟
1: وشنو يلا خلي ابراهيم مو يخفف انا ما اخفف هناك انا ما اخفف يصير الصدام.
0: صدوق كذب يابا ترى مو مضمار
1: ودعتك.
0: شلون شغله هاي؟
1: اي والله هسه هذا ذهب يعني
0: والله صدق على قولت. شوف على قولت عمر عنده شيء صحيح يقول لو تسوي اربع حلقات على مود السياقة هم يفيد.
1: شنو؟ أربع حلقات؟
0: عم والله العظيم استضافونا أستاذ وليد وحكينا على لايت الضباب والحلقة انتشرت وهذا
1: سنة كاملة حجي.
0: شنو سنة كاملة؟ سنوات.
1: سنة كاملة، سنة كاملة، سنة ضوئية تسوي على السياقة في العراق للأسف.
0: إلا تسوي.
1: إحنا سباق بكل شيء سباق.
0: إيه لا والله العظيم على قولت عموري يقول أنا قمت أخاف السوق، والله تخوف.
1: هسا أسواق معروفة مال الفاكهة بتكرر أنا ما أنت أقول إسمه تقول إعلان وكذا وهالسوالف. إيه. أي. حجي الناس تتغلط صدق كذي.
0: إيه وأنا أقول إعلان لو لو لو المدير عبال إعلان يا عيني. إيه.
1: شو السوالف سوالفكم بعد؟ بيش ناس تسابق تسابق هيك واحد ضرب الدعامية من العربانة مالتي وقعت يا معود تعال سوي تخفيض شيء قام يضحك والله مستعجل اي والله ما حد ياخذ غير نصيبه وداتك
0: طبعا
1: لو تركض جري الوحوش غير رزقك ما تحوش
0: صحيح
1: هذا مثل مصري عن قول الامام علي عليه السلام اللي ما يجي على بالي
0: طيب طيب
1: وبالنسبه لصديق المصلحه تحياتي ما بدي اشيل ذنوب بدي اروح انام وطول ثاني
0: صديق المصلحة شلون تعرف هذا الإنسان؟

0: شو انت اللي ضويني مالي اليوم مالي واحد
1: والله. لا والله ما ادري ضوجك والله بالعكس. بس يا ما يعني انا اشوف هاي الامور مال الطبقه سهله، اطبق قدام محل قول له يا ابا بس من رخصتك ما يقول شيء.
0: صدق
1: والله ما يقول شيء. هذاك هم طبقت قدام محل مال ورد.
0: انت الورد حبيبي فاكيد يخليك تطبق.
1: والله ولا حكي.
0: شلون هاي؟
1: اشكرك حبيبي انت.
0: لا تقول لاحد حبيبي. يوم يد عليك وقت.
1: حبيبي.
0: ورد الغالي.
1: يا هلا ابو ابراهيم.
0: الو حبيبي.
1: هلا بيك.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا على 0967700111 5 0 7 7 0 0 114 115. بالبداية اليوم شوية نحن نسولف على كأس العالم، بما أنه حديث الشارع وحديث الساعة أنه بالنسبة لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الفرنسي، وطلع تصريح ديشامب اليوم واللي أثار جدل حقيقة واسع. هو اليوم طلع يمدح الفريق منتخبنا الوطني، يمدحهم وقال لا تستهينون، وقال ترى هم جوا للمكسيك وفازوا على بوليفيا. هل هي أنه مسألة خدعة؟ ويعرف هذا الفيديو راح يوصل إلى اللاعب العراقي والجمهور لو أنه ده يحكي من كل قلبه. رأيكم في هذه المباراة، شو تتوقعون راح تكون نتيجة؟ ممكن احنا يتكرر عندنا سيناريو اللي هو سيناريو السعودية والأرجنتين، من نزلت الأرجنتين مترهية قدام السعودية في كأس العالم 2022. تخيل هذا كأس العالم، هذا بدنا نحكي عنها المباراة قبل 4 سنين، صار ذاك اليوم سالم الدوسري سجل على الأرجنتين وفازت السعودية 1-0 على الأرجنتين. هذه من المفارقات، فممكن انه انت تفاجئ لان هم ما لاعبين وياك حتى لو يشرحوا لهم، طالما ما محتكين وياك راح ممكن انه انت تفاجئهم. ان شاء الله يا ربي انه ايه عاد اخذ تصريحات واخذ تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل لا هم مواصلين اليوم، يعني دابا اليوم هولندا يعني والسويد العفو على مستوى عالي، يعني لاعب ينفرد قدام الجول حتى ما يخاف. تخيل يعني البارحة المنتخب المغربي، يعني تحياتنا إليه، يعني صراحة أنا والله أفتخر، يعني منتخب المغربي فاز على اسكتلندا، اسماعيل سيباري نفس الطريقة اللي سجل بيها قدام البرازيل البارحة، خدع على الحارس بحساب سوى روحه على اساس يناول الكرة يعني او ينطيها كرة عرضية وشاتها على الحارس بكل قوة وسجل. يعني هيك مستويات عالية وقعوا ويا بايرن ميونخ، هاي هيك مستويات عاليه. يعني انا اتمنى، احنا حرامات عندنا خامات حلوه، عندنا امكانيات، عندنا مواهب، اتمنى انه شويه انه احنا نركز، اتمنى انه بعدين شوي خلينا احنا كلاعبين منتخب تحياتنا لهم، انا محبتي بيهم دا احكي انه شويه نعوف السوشيال ميديا والله العظيم، يعني ركز عوف السوشيال ميديا، عوف شو يقولون، عوف التعليقات، مهمه دوليه هاي. فكل التوفيق إن شاء الله حقيقة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب على 0964 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5. شون العفو عموري، اليوم عندنا نحكي على المصالح، زواجات المصلحة، صداقة المصالح، أقارب المصالح، جيران المصالح، الأخوة اللي تنبني على المصالح، زملاء بالعمل مصالح، وغيرها وغيرها. فالمصالح مع الأسف حياتنا صارت مصالح. خلينا نسمع من عمو.

هاي ذكرتني بالمثرودة. اي والله هسه يعني اكو دي ياكلون المثرودة ولا وما يدرون شنو الضيم من وراء المثرودة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0674-7700-011-415-07-8-02-11-6-11-7. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. بالنسبة للجالية ألف تحية لهم. وشوي خلينا نسولف ونحكي عن بالبداية احنا بدنا نحكي عن بما انه هسه كأس العالم، فأنا عندي سؤالين راح نروح إلى جانب الرياضي ونحكي على كأس العالم وتفاصيله. وشو توقعك لمباراة العراق وفرنسا؟ الكل يعني ايه طبعا احنا ما راح ناخذ اليوم بشكل مكثف، وراح نحكي ايضا على المصالح او بالاخص انها مباراه المونديال، فشويه نريد ندردش همينه شلون تشوفون المونديال، من الفريق اللي قاعد تشوفه قوي، شنو الاشياء اللي الحلوه. اريد اسمع من عندكم انتو او من عندك انت على 0-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: تواصلون وياكم على 0574-7001-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0774-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-0-0-1-1-6-1-1-7. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الحياة مع الأسف هواية صارت بيها مصالح. عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: حبيبي وعليكم السلام. بس نصير صوت الراديو.
1: شلونك
0: يا قلبي
1: حبيبي؟ اريد هذا سيد جلال عرس الاراخي.
0: شلون العفو؟
1: على مدحت شوية عند حارس الاراخي سيد جلال.
0: بالبداية من ويانا؟
1: اني مركب من بنغلاديش.
0: مين؟
1: من بنغلاديش.
0: انت لا، انت مين قاعد تتصل؟
1: نعم،
0: انت مين قاعد تتصل؟
1: بالعراق.
0: شلون؟
1: الو
0: الو حبيبي.
1: ها عيني
0: عيني. انت من ويانا بالبداية؟ اسم حضرتك؟
1: انا اسمي مرقي من بنغلاديش، تشجع العراق.
0: تشجع العراق. انت عراقي؟
1: انا عراقي. هو جاي.
0: يا هلا بيك، يا هلا بيك، هلا بيك.
1: اريد احكي وياك موضوع مال هذا البولشي سيد جلال.
0: نعم. شلون؟ ماذا اسمع؟ فقدنا الاتصال. عندنا اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو. محمد من كندا.
2: استاذ مهيمن،
0: شلونك؟
2: اني تمام
0: يا قلبي. انت
2: شلونك؟ ادري اني اريد عندي عتاب بسيط وياك.
0: وياي؟
2: اي انت وياك شخصيا.
0: اتفضل قول.
2: شلون تقول ابراهيم حباب؟ منو قال لك حباب؟ ابراهيم موك احترق.
0: حباب فقير ابراهيم.
2: لا والله ضجيت، يعني انا كنت اسوق واسمع من تقول ابراهيم حباب نص الراديو، قلت لا يا الله استاذ مهيمن انت كبير، هذا شنو تقول له حباب؟
0: لا لا لا لا
2: مو حباب.
0: اصدقائي احبهم انا.
2: ابصار صديقك. الله كم انت كبير. تحياتي العموري.
0: شلونك؟
2: انا زين الحمد لله.
0: شلون الاخبار؟
2: والله تمام.
0: اقول لك شنو ذاك اليوم المباراه مال كندا ويا المنتخب القطري في فانكوفر، ليش ما رحت؟
2: بعيدة استاذ مهيمن، سحبة واحدة تقريبا 5-6 ساعات، بالرغم انه انت تقدر تقدم على الاتحاد الكندي، بس عنوانك هاي انت انه مواطن كندي قبل يطوك التذكرة فري.
0: شون؟
2: على الاتحاد الكندي من تقدم اكو ابلكيشن تعبي
0: ايه؟
2: يعني فورمات يطوك التذاكر فري، لانه شعب مو يم السالفه.
0: زين.
2: ما له علاقه.
0: زين.
2: ما له صدق ما له علاقه بالطوبه. شلون فازوا 6 ما ادري، بس بصراحه شجعتهم.
0: لا لعبهم حلو كان يعني للامانه.
2: ايه بس هسه الضجه الصايره بال يعني دي يحشون بيها مال كاس العالم هاي فقره الاربع اشواط، انه الاستراحه ما كل 25 دقيقه.
0: انا وياها.
2: انت وياها انت تدري ايش يصير بيها؟ يسوون بيها فلوس.
0: اي عادي خلي يسوي، قصدك اعلانات وهالامور.
2: ايه
0: ايه انا وياها. تعرف ليش؟
2: راحت المتعه، لانه دا يصير رتم كلش قوي وبمكانات ما تريد يعني لا تعطيهم استراحه، جو طيب والامور طيبه وملاعب مكيفه وما له داعي الاستراحه دا يضيع.
0: لا الارتفاع يعني درجات الحراره ترى البارحه عندك من الطاقم التحكيمي ويا مباراة امريكا واستراليا صار عنده حاله مثل شلون احنا نقول مثل التعب الارهاق اجهاد هيك صار عنده.
2: زين شنو معناتها تخلص العشر دقائق واللاعب نزلوا يا بدنا نلعب صفر يا حكم ينتظر اشاره من البث التلفزيوني يخلص اعلاناته يلا يرجع.
0: اي هاي مو هاي انا مو وياها بيها صح.
2: وانتشرت فيديوهات هوايه الجمهور يصور وبنفس اللحظه يصور اللعبه لايف مطلع اعلانات واللاعب واقفين ينتظرون صفاره الحكم اكثر من دقيقتين.
0: زين زين انت تعرف ايش قد السعر الدقيقه للاعلان الواحد في مباراه كاس العالم في الاستراحه؟
2: استاذ مهيمن عسى ما تكون مليون دولار. هي بالاول بالاخير كره القدم هي لعبه الفقراء.
0: لا لا احنا هاي انا وياك انا اتفق هنا انا وياك طبعا.
2: ايه يعني سووها بلاي.
0: لا قبل حبيبي لعبه الفقراء اليوم الفقير اللي ما عنده ما يقدر خطيه يباع كاس العالم صار. انا اقول لك خلف الله على المقاهي والمطاعم.
2: انت تعرف
0: كله مشفر يا ابي شنو.
2: لا مو بس مشفر. التذاكر ليش صارت هيك غالية؟ عرفت شنو السبب؟
0: لا
2: فتحوها مثل الاستثمار مزايدة.
0: شلون
2: الاسهم؟ اي والله اسدز لك تقرير بالعربي تسمعه. في حال انه صار تدري ايش قد وصلت اللعبة النهائية على المزايدة اليوم؟
0: ايش قد شدة من ايش قد قالوا؟
2: 32 الف دولار التذكرة.
0: هي بيها كامري تخبل. والله
2: والله يعني هسه ادز لك روابط وشوف.
0: والله بيها كامري. اقول لك بيش الكامري مو لا دعايه ولا شيء. كامري بالنايلون
2: بتيز.
0: والله صدق تحكي ما يصير.
2: حقيقه يعني صارت مع الاسف.
0: وللامانه هو صح دخلت بهاي الشغله يعني يعني اعلانات وتجاره بس هو كنسخه قويه
2: يا نسخة. هاي مال أمريكا؟
0: إيه هذه نسخة كلعب ومباريات حلوة.
2: بك تنظيم مو حلو.
0: ما يعني أنا ما يعني ما رايح لهناك. زين شنو رأيك بالصديق المصلحتي الأقارب بالمصلحتي؟ أكو أخ مصلحتي تدري بيها هاي السالفة؟
2: هي بعد هذا موضوعك هم دارد أناقشك بيه. بالنسبة للمصلحتية.
0: زين
2: حياتنا العمار كامل.
0: اي
2: بالنسبه هي تجي يعني الانسان العزيز عليك انه قلت اخ صديق زوج زوجه اب ام يعني الاقارب الكلش انسان عزيز عليك من يقطع وياك تقول خلص مصلحته وراح
0: صح.
2: بس اذا مثلا اجاك خلينا نفرض ابو بواري صلح لك البوري باللي خلص
0: هذا وحد هذا ما يعني انا هذا ما قريب علي ابو البواري اني
2: اي بس ارجع بالاخير انه الانسان القريب عليه ايش ما يبدر من عنده ياذيني سواء صح. زين او شين
0: صح.
2: اي فالمصلحتي كلش اذيه تحياتنا العمار.
0: شلون تتعامل ويا المصلحتي؟
2: والله بالمثل.
0: يعني شلون يعني هسه وعده مصلحه وياك يعني انت ايش عندك وياه؟
2: حتى لو ابتكر لي مصلحه من جوا القاع اي شيء المهم اذوقه نفس الشيء.
0: انت تتعامل ويا الانسان يعني العقاب من جنس العمل.
2: جنس العمل يعني شلون اشرح
0: لك؟ يعني المعامله بالمثل.
2: اني دائما استخدمها بالمثل حتى ما اطلزم على نفسي
0: حتى وان كانت بطريقه العقوبه.
2: يعني عاقبه؟
0: ايه
2: اذا عندي قوه وصلاحيات استخدمها عاقب ليش لا؟
0: لا انا ما اعاقب انسان.
2: انت قلاص ما مطيته
0: هذا وذاك واحد. لا ذاك واحد ذاك شنو كان مال القلاص المي؟
2: كان يكرهك.
0: اي
2: خانك. يكرهك وخانك والثالثه شنو لازم نرجع نلعب مافيا.
0: زين
2: اي قلت لك وعندك قلاص ما قلت ما اعطي.
0: لا ما قلت لك ما اعطي
2: خانك.
0: لا ما قلت لك ما اعطي هنا أنا يعني بما معنى انه انا ما اعطي يعني ما راح يموت من العطش.
2: للموت
0: لا ايش دعوه. لا للموت لا خلي يعني عود يكرهوني وهاي لا لا
2: هي لعبه
0: ما اشوف باوع.
2: يا لعبة.
0: إيه بس تقول لي بالواقع واحد يستنجد والله لو ما أعرف شو مسوي لي يعني يستنجد يريد مية ما أنطيه.
2: أنا قلت لك أنت سألتني عقاب. أنا إذا عندي صلاحيات وقوة إنه عاقب المقابل في سبيل مصلحته. شوف رجعنا على المصالح ومصلحتي بالأول ليش لا؟
0: العقوبة في اليوم نأخذ العقاب العقوبة من تكون تعاقب الشخص على مود يتعلم مو يتأذى.
2: لا هذه شيء أذية واحد يعني خما
0: طبعا.
2: اي لا طبعًا لا طبعًا. عقوبة هي على قولتك بالضبط. اي يعني من تعاقبه اي حتى يتأدب
0: زين
2: يمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: ايش تتوقع لمباراة منتخبنا ويا فرنسا؟
2: والله ان شاء انا دائما اتفائل بالخير
0: يا الله،
2: واتوقع يعني ان شاء الله غلطة النرويج راح نستفاد من عندها.
0: حلو، عجبتني هاي المفردة، عافية والله.
2: اي احتمال يعني، لانه لواعبنا هسه ترى وصلوا مستوى مو مال يعني، اتوقع بعد الفوز على بوليفيا وتعادل اسبانيا وجربوا النرويج وشافوا مستوى اللعب اللي ذا يصير، ان شاء الله ان شاء الله ما يخيبون ظني يعني نستفاد من غلطة النرويج ونطلع بنتيجة مرضية. اكو لعبة من اللعبات احنا خسرنا بيها، اتوقع ويا من ويا الاردن يمكن
0: زين
2: هاي مو بهاي التصفيات، العفو بتصفي مال كاس اسيا خسرنا بيها، بس طيب. الجمهور حيل وقف وياهم لانه لعبوا حلو، لعبوا قوي
0: صح.
2: مال كاس العرب اتذكر 1-0
0: صحيح،
2: مو تتذكر هاي اللعبة؟ فاتوقع راح يصير ويا فرنسا نفس الشيء.
0: اذا عادلنا المنتخب الفرنسي هنا راح تصير ثقه ويصير امل عندنا ويصير وايد تفاصيل
2: ننساها. بس انا مثل ما قلت لك باحد مشاركاتي بعد اندلينا الدرب
0: يا الله
2: دعتك، بعد اندلينا الدرب وان شاء الله كل 4 سنين العراق يلعب تشوبي هناك
0: ان شاء الله يا رب.
2: ايه وهي شوي شوي العافيه بالتدريج
0: ان شاء الله.
2: وابراهيم محباب وتحياتنا العمار
0: هاي بعد، هو انا انتظر على الساعه الثانيه اشوف شو يقول.
2: نايم هسه ابراهيم
0: مو بالله
2: هو نايم على ابو طيبه بعد، وين يلحقه.
0: محمد انا اشكرك،
2: انا اللي اشكرك يا غالي،
0: نورت
2: يا طيب
0: حبيبي، هلا بيك.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية، ألف تحية لهم، ومتواصلين وياكم، وألف تحية بالنسبة إلى صداقة المصالح. أكو هذا الشخص اللي تشوفه أنه يعني من عنده مثلا مصلحة معينة، تشوفه يبقى وياك فد 4 أيام أسبوع خلص، ويسأل عنك وشون انت هذا، بس خلصت المصلحة مثلا تحويل سيارة مثلا، رأسا يختفي. انا ما احكي انه انسان ما تعرفه، انسان ما تعرفه تلقائيا عندك شغلة تقضيها وتروح، هاي ما لي علاقة. انا احكي اقارب مثلا، انا احكي مثلا انت اشتريت سيارة من اقارب، اي وشلون الاهل وشلون كذا، اقول لك فلان بعده ما اعرف ايش لا ما يحتاج تسويه، انت ما متواصل، اشتريت سيارة او بعت سيارة يا باي بس عين حولها، خليك مثل ما انت، والله افضل. يلا انت اليوم معزوم يمي، لا لا لا ابد لا تسوي، كلش مو حلوه يعني، وللامانه احنا نقول يعني خزي عيب. ويلا وها وابن عمي وما ادري شنو، ويلا على مود نحول السياره، لا ما يحتاج، عندك شغله قضيها وياه، في مال لا في مال لا، لان مصلحه مشتركه انه هو تحويل سياره، تحويل مثلا اكو مرات قطعه ارض، مرات تحويل بيت، داين منك مثلا فلوس من هالقبيل، بس لا تقعد وتعزمه وما اعرف شنو، بعدين والله تقول ها ورا ما تخلص شغلتك، بعدين اصلا ما ولا تشيل تليفون، مو حلوه. من البدايه صير انت مثل ما انت، انه انت رجال عملي، انت رجال على قد الشغل، انت رجال ما تحب تكون صداقات، هاي براحتك. بس هي ليش يقولون عليك مصلحتي؟ لان انت هنا ايش راح يعني، هو ايش راح يسوي؟ راح يلعب دور الاخ والصديق والحبيب والى اخره. لا ما يحتاج. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي السياره بس بدنا نحولها. اي والله يا ريت يعني يكون الموضوع بسرعه، لان انا والله مشغول. في مال لا في مال لا، مو صح صح. صاحب مصلحه انت اليوم، صاحب مصلحه لقوت عموري، يجي اخويا وحبيبي واني لا يا هبه، انت عندك مصلحه معينه تسويها مقابل مبلغ مادي، في مال لا في مال لا، ليش تبالغ؟ وليش يعني هاي صح لها مو حلوه للامانه، حتى بها نفاق هوايه. ويلا وانا وياك، هاي يعني شويه خلينا نكون واقعيين، لان انت هنا قاعد، انت قاعد تكذب، انت مو صديق ولا انت من صدق انت داير بالك عليه، بس من عندك مصلحه وياي غير، فانت هنا ما حلو يعني تتصرف هذا التصرف. يا السلام عليكم، ابي عندي فلان شغله. اي هاي راح ننتقل الى النصف الثاني، خليكم وياي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: الرشيد اف ام.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. الجالية العراقية ألف تحية. يقدرون طبعا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771115 و0708211611. تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. المصالح، صارت الحياة عبارة عن مصالح. يعني أنا قليل أشوف أصدقاء يطلعون هيجي من باب البلاي ستيشن، من باب السينما، من باب التعلولة، من باب الدومنة، من باب هم أصدقاء وأخوة. قليل والله دا أشوف موجودة، ولو خليت قلبت، لكن هذا الشيء دا أشوفه قليل. ليش؟ وشنو اللي خلانا انه احنا نكون مصلحتية لهذه الدرجة؟ كلامي للبعض وللواحد بالمية من الناس، حتى ما حد يزعل، بس الواحد بالمية كم واحد موجود من عنده؟ ما ادري، هواي. اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم انتو على 0964770011115.

0: تواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء. صدق في اليوم ناخذ حلقة عن انه احنا شقد نعتني بنفسنا، شقد انه احنا نهتم بنفسنا. اقول لك ما شفت واحد بينا راح يلعب يوغا، ماكو شيء. بس هالاند لعب يوغا قول علينا شقد، 3 من 2. اقول لك هالاند من لعب يوغا شقد قول علينا. والله العظيم فشي يقهر يعني. فديوم ناخذ على نوع موضوع كلش مهم، انه انت شقد تهتم بنفسك، لكن خليها على غير يوم. المصالح، احنا ليش صايرين مصلحتشية؟ كلامي لبعض الناس، ليش احنا يعني يقول لك والله مصلحتي، ليش يعني انا باوع شخص؟ اقول لك باوع دعزمه، باوع باوع باوع شلون تبدي دعزمه انت؟ هو شي يحب يقول له مثلا والله يحب مثلا مكان هادئ وقعده حلوه اي دعزمه وهناك، وبعدين اطرح عليه الموضوع. هاي مصلحه، هاي مصلحه. لا روح عليه، تعدك يعني شغله وياه ومصلحه ويا. سلام عليكم يابا، انا عندي شغله وياك، يا ريت تقضي لي اياها وان شاء الله ما تقصر. هاي قضها لك يا كامل، سهل تسويها. لا وراح ادخله بطريقه الاخ، وراح ادخله بطريقه الصديق، لا مو حلو، عيب. اي بالله العظيم يعني لا، يعني هيك امور ما اعرفها شلون، ليش هيك صايرين؟ كلامي لبعض الناس. المصلحتي شلون تتعامل وياه؟ منو صار وياك مصلحتي؟ من اقرب الناس لك او اقرب الناس لك، بناتنا اخواتنا. مرات اكو زواج مصلحه، سامع انه الزواج مبني على مصلحه، مبني على المصالح. والله لان حالتها الماديه زينه انا اتزوجها، وما يحبها. اكو بنات يمشين، اكو بنات يمشين ويا ولد، اكو بنات يمشين ويا صديقات على مود فلوس. بنيه تمشي ويا بنيه، والله ها مو هاي تداوم بفلان مكان، مو هاي ممكن. لا ما لا تصير هيك، مو حلو والله العظيم. شلون على قولة الراحل خضير هادي الله يرحمه، لا تظل تركض ورا الناس ترى اسمك ينسي وتسمى لاحوق. ايبا شلون بيت هو بيت شعري، وفعلا زحمه. عندك شغله، كنا عندنا اشغال وكلنا كذا، يابا سلام عليكم يابا، الله يكثر من خيرك اذا سويت لي، واذا ما سويت لي هم اشكرك رحم الله ودك في مال. جايك بشغله، شايفين اهلنا قبل، سلام عليكم جايك بشغله ما بيها شيء، بس مو مال تروح وتثرد وياه وتسوي عزايم تاليتها اثناء العزيمه وتطرح له الموضوع. على فكره هيجي نوعيه من او هيجي اسلوب مرات تحرجه، يعني مرات عمر شي يصير بي عموري مثلا، هو ما يقدر يسوي لي اهل الشغله، بس انا لان مثلا انه سويت له ذبحت له طليان وسويت له مناسف ونا وهدايا وما ادري شنو كذا، هنا راح يقول لك يابا مسوي لي عزيمه من نالي غاد. واثناء الكلام اقول له والله اني اريد هاي الشغله تقضي لي اياها. لا خب قول لي، راح ينحرج، راح تعرض الموقف. هاي هم تتبع الصراحه، وهم تتبع التصالح وين النفس، وهم تتبع الوضوح، وهم تتبع هواي تفاصيل. وطبعا المنتخب الالماني لحد الان ما يقول على الجودوفار، او بالاصح ساحل العاج.
1: علمت لا تهدوا وياك نسوان، ترى زحمه عليكم هاي مثلوك، وعلمك لا تظل تركض ورا الناس ترى اسمك ينسي وتسمى لاحوت. جبل صير وعليك جبال ترتاج، ابد لا تصير باب وكل سما دقوك، ترى اللي يمشي بضرب اظلم يظل بيه، واللي ينفتك زيجه يبقى مفتوك. وعلمك صاحبك لا تزلغه، طيب صير ابد لا تصير حاروك. وعلمك لا تظل ابيض قلب دوم، اللبن نفس البياض وكل سما طروك، لا تعاشر بشر ما تعرف أصلا، لازم تعرف أصلا. لا تعاشر بشر ما تعرف أصلا، ترى المر والحلو ينعرف بالضبط، مو بس الفصبي ينشرك بالدوس، بنادم قلبه من اللي الدوس مشروك. اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل ذين برغبتك طوق وبطل لا ظل شمر حجار، الناس تفوف عندها ويمها طابوك.

0: انا ثوب العلي كلش حلو. ليش؟ لان ما اريد اهد وثوبي مشقود، مو مثل السطع على الناس بالليل وردي لبيتهم لان بيته مبيوت. شلونك بلي خيط جرح بيده وبد ما يصير لقمك كل الحلو. انا اللي ما اريده قلبي ما يريده، واذا عرف قلبه شل عنه من العرب بعد شو تريد اعلمك؟ قل لي اعلمك، الجرح ما يطيب اذا ما يبقى مطبوط. علمتك كم سنه كل يوم اعلمك انا، وما اخذت مني درس. لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر هم ارد واطلع شمس. الماء يريدك ربح لا تشتريه فلس. شو تنظف من النذل؟ اش ما تغسله؟ نقص قلبك اذا طالعك لا تصير ويا نحس. خليك مثل الشمع تحترق والصب دمع وبالظلمه ما تنحبس.
1: الله عليك، الله عليك يا عموري. هذه من رواع الراحل الشاعر خضير هادي. عندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
2: صباح الخير
1: والعافية. صباح الورد.
2: الفرح مع الروح خضير هادي هاليوم وكل يوم.
1: اي والله الله يرحمه.
2: ذكرتني بشعر انا احبه من زمان سامعه بس ما ادري لمن يعني.
1: اي
2: قل له تعال احسب بهمي عده انت وقلبي ايش عده غيرك؟
1: عده انت
2: ازعل الناس كلها عدا انت لان زعلك يزعلني علي.
1: الله الله الله
2: الله يسلمك الله يعزك.
1: منو يعني؟
2: ما ادري بس انا حافظه يعني الشعر بس ما ادري منو اللي قايل يعني
1: بس حلو كلش حلو هذا الابو ذيه.
2: الله يسلمك. هو اكو يعني شعر ثاني شلون مو رد عليه بس قريب هاي مال عد وعد وهاي مال شعراء واحد يجيب المفرده يجيب عليها يعني شعر شلون يرد عليه او يجاوبه. يقول له ما ادري العيب عندك ما ادري عدي ما ادري غلط عدك ما ادري عدي ما ادري اوقف وطالب ما ادري عدي واقول ان ينصدح ويرد لي. هاي يعني مال عده وعدي وهاي مقاربه.
1: بالبدايه من ويانا؟
2: ابو شهد
1: شلونك؟
2: خير وانت سالمين.
1: شلون تتعامل ويا المصلحتي؟
2: والله انا من يعني طلعت خلصت شغل وطلعت من الشركه طلعت السياره سمعتك تحكي على اللي يسوي عزيمه وبعدين يحرجك بشغله ذكرتني يعني كلش بشغله يعني هي التفاته منك كلش ذكيه
1: حبيبي.
2: اكو ناس يخابرك شلونك شو اخبارك ما شنو عندك باشر العصر او عندك اليوم العصر يعني يريد يشوفك مثلا متفرغ على مود جسمه اذا ما عندك شيء حتى يقول ماكو داعي ما انزل روحي واطلب منه. زين انت منو بيا اخوي قرابتي صديقي
1: حتى جاري. لو حتى يا بقول يعني يا رايدك بشغله وان شاء الله تم تقصر ما بي شيء.
2: اي عندي مجال بالخدمه ما عندي مجال راح اعتذر منك بس بمصداقيه انا اتعامل وياك يعني انا مثلا اذا ما اريد اسوي لك شغله اطلع حلف عذر
1: صح
2: عذر اطلع زين غير يعني انغث منها انت مو تريد بشغله وارجع وياك
1: فانت
2: خاص طلبها وتؤمر اذا اقدر عليها ما اقصر ما اعرف ليش العالم يعني بس انت قلت لي هاي المصداقيه او الصراحه هي المصداقيه اعتقد يعني حتى الشعوب الاوروبيه على الرغم من السلبيات اللي عندهم انا ما احب المقارنات كلش يعني احب انه نلتقط او نستفاد من الشغله الايجابيه او الشيء المتطور اللي يفيدنا وما نبقى بس ندور مقارنات مثل ما قلت شوف هولندا والنص شوف ايطاليا والنص نعم عندهم سلبيات عندهم هواي بلاوي بس ايجابياتهم هم يطوروها والسلبيات يحاولون يبقون عليها بس يعني عندهم مصداقيه انا جربتهم عاشرتهم اكثر من دوله شفت عندهم مصداقيه يعني مو الكل بس نسبه كلش كبيره الاغلبيه تقريبا
1: اي صحيح
2: حتى النماذج السيئه عندهم جزء من المصداقيه او نسبه من المصداقيه ما اعرف يعني ليش هم دون ينمون هذا الشيء عندهم
1: هذا من الطفوله يعني. من الطفوله ابو شهد يقولوا له للطفل هم شو يقولوا له للطفل يقولوا له لا تكذب ويعني لا تضحك على المقابل الحيله مو حلوه قل له ان انت شو تريد كون وياه صادق
2: ابو الحب حبيبي انت يعني بلونه بلوى ربعنا ذولا كلش ادونا انت تقول يقولوا له من الطفوله كون صادق مو احنا عندنا اعظم مثال بتاريخ الكون كله رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم.
1: الصلاة والسلام.
2: اسمه شنو لقبه؟ يسموه قبل
1: الصادق
2: قبل
1: الامين
2: بالنبوه.

0: يعني اكيد هم دا يشتغلون على هذا الموضوع الكادر الفني اللي عندنا.
1: تعرف مرات ماكو مجال اتصال او مرات واحد يكتب تعليق حتى تصير فكره نتناقش فيها صح. وكذا
0: او أي. تقدر تسمع من خلال التطبيق همينة اذا تقدر تنزله عندك راديو الرشيد.
1: عندي انا الرشيد احبه مو قايل لك
0: حبيبي
1: كل سوالفهم متابعه يعني. من ورا يا ست ماجده غير بس ولعونا ومشورطتنا بحب الرشيد
0: فرح. تحيه للزميله العزيزه والاخت ماجده الشجيري. شكرا لك. اتصال له
2: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى
0: الله
2: كلمتها لبصح تنقلبص
0: الله الله الله الله
2: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى كلمتها لبصح تنقلب وصير كلمة ولا حتى المحاضن يختلف عد النفاق قلبي بسرعة نمل البشر يخس يخت البشر يخ البشر طبعا يعني اعتذر تدليش لأن عجوي والله يعني
0: بالعكس يا هلا
2: والله عن ظهر قلب ابداعت مهمة يعني عشان خلي اكملها اي والله بالعكس
0: يلا
2: يعني
0: يلا
2: يعني عشان من اطلع الجو يعني بالعكس هالاغنية يومية غنية
0: يلا
2: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى كلمتها لبسح تنقلب وصير كلمة ولا حتى المحاضن يختلف عطر النفاق قلبي بسرعة نل البشر يغلط عضوة من شافه يعكس ظله يركض ورا الظلمة ركض من شافت المشكله عالراس اذا انحط ينزعج جنه بيفونه مو يمه له
0: الله الله
2: مساء المساء الحب مساء الخير وصباح الخير
0: حبيبي من ويانا
2: انا وسام الحيالي
0: يا هلا بيك وسام شلونك
2: اللهم ربي يحفظك استاذ مهيمن الغالي
0: الله يسلمك صار لك هواي ما متصل ليش
2: والله اذا اقول لك قد يكون يقول هذا الانسان انه يعني شلون يدعي انه دائما انه يدعي انه هو عاجز و
0: اي
2: كهرباء من جيت للشقه لحد الان من الساعه 9 لحد الكهرباء ما عندي تليفونات ما شحن مالتي والله ما كني والله
0: الله يكون بعونك وبعون الناس
2: حبيبي اي والله ندخل يعني عشان بوج الموضوع المصلحة أني ابن خير لكن هسه أصبحت لا زال ابن خير لكن أصبحت بدون عشان بدون هذا الشيء ليش
0: حبيبي
2: المواقف اللي أني أديتها لعشار الصحباني هسه شوف أنا قاعد بشقة طابق رابع وبس اضطريت انه اسد الباب على مود اسمعك واضح
0: انت وين ببغداد؟
2: انا بالبيع
0: زين اوكي
2: اي
0: متزوج انت؟
2: كنت متزوج
0: عندك اطفال؟
2: اي ولد واحد ويم
0: الله يحفظ لك اياه
2: اللهم ربي يحفظك لا بالعكس انا اصلا صلي عمو مين التقى بي صلي عمو
0: ليش؟
2: اي والله صار لي عمو يعني شلون راح تطلب غير موضوع اي صار لي عمو لان اهل امه يعني رادوا بهالشكل يقول هذا مو ابوه ما اعرف ايش
0: لا شلون دقيقه شلون مو ابوه على اي اساس؟
2: استاذ مهيمن انا تزوجت بسنه 2004
0: زين
2: زواج تقليدي ف
0: طيب
2: أنا شوف شالت عليها فد أمور غير متليق يعني متليق بي ولا بعشيرتي ولا ولدتي الله يرحمها ويرحم والديها
0: إن شاء الله
2: وأخويا الكبير قالوا سامح وأنت تربي وأنت تعزز
0: طيب
2: أنا ما أقدر لا ربي ولا عزز سبحان شهادة سؤال بالمهم فقالوا لازم تتزوجها طبعا

0: هتزوج الخاطر. امي باست ايدي اتصور، فامي
1: يا
0: باست
1: حبيبي.
0: ايدي لو تقول لي طب النار غير اقول هي صار
1: لا إله
0: اليوم
1: إلا الله.
0: صار هي.
1: زين.
0: ده فعلا صار اللي تريده امي الله يرحمها.
1: الله يرحمها ان شاء الله. بس ال ال ال ال انه انت اهم شيء هي تكون الوالده، الف رحمه ونور عليها، بس
0: نعم
1: الاهم شيء انه انت تكون
0: القرار
1: يعني لا علاقتك مع هذه الانسانه تكون عن قناعه.
0: ابدا زواج تقليدي استاذ مهيمن، رغم انه اني غير احكيها يعني على الملا، اني انسان كان صعب علاقات يعني اعرف شلون انه هذه تفيدني او لا. المهم ف الزواج تقليدي، قلت لك والدتي، قلت لها ما اريدها، قالت لي لا. المهم فصارت فد مشاكل وصارت احداثيات وصارت فد امور غير
1: زين
0: حقيقه ما تنحكي بالجو.
1: طيب
0: فلما انشالت والدتي قالت لي انت كنت على حق واني على باطل، قلت لا ماما انت على حق واني على باطل.
1: يعني اوكي حتى شويه، لان انا عندي يعني ولو ضيق الوقت، بس انا اللي اتمنى يعني انا اسف شوي خاف فتحت موضوع وياك يعني.
0: لا ابدا، لا ابدا، انت اخوي العزيز.
1: الله يسلمك حبيبي، بالعكس على راسي والله.
0: نعم.
1: مصلحتي شلون تتعامل وياه؟
0: والله حقيقه المصلحتيه اني شهادتهم شهاد عيان، صديقي عندي من الطفوله اسمه، اذا تحب اذكر لك
1: اسمه. لا بدون اسم ابدا. ما
0: لا بالعكس، هذول اصدقائي حتى لو عشان ما يعتمدون علي، مو اصدقائي عشان اذاعه، اصدقائي
1: فاهمك، بس ما يخالف انا برنامج ما يعني ما
0: المهم
1: يجي. اوكي
0: نعم مفهوم.
1: نعم
0: عندي صديقي اني من الطفوله كنا نقسم اليوميه اني يعني شلون كانت يوميتي مثلا 1500
1: زين
0: لك 750 ولي 750
1: طيب.
0: ذاك الوقت
1: طيب
0: اي فهاجر راح لألمانيا، واموره صارت كل زينه، فيخابرني شو يقول لي؟
1: أيوه.
0: واني اموري يدري بيها تعبانه، يقول لي بالكدز لي 1000 دولار يا اللي محتاج
1: زين،
0: ومحصل على قامه ومحصل على الجنسيه الالمانيه. فتعرف يعني قاعد جار ما طيب. عندي يحاول عشان تبيع اي شيء يصير توصل لي، واني ادز لك مو 1000 دولار، ادز لك 2000 دولار عشان المكان. ضحكت قلت لي ان شاء الله هذا الشيء يصير. وعندي صديق الاخ مقيم وين؟ بالبحرين، يسافر بليله قدام الجوازات اللي بالعلاوي ضربته سياره، رحت ويا لحد ما تعبت، لحد ما قام على حيله، سوينا طيب. العمليات وما اعرف ايش، لحد ما قام صور، سافر للبحرين ما قال لي، وتوفت والدتي، ويطب السياره مالته من بيته والقطعه مالت امي على البيت. ما طبق، قال لي يا اخوي بيش اساعدك، هاي امك امي لين اجنا اطفال عشان تربينا سوى. فشكرا طيب.
1: بي يعني انا طبعا انا كلش اشكرك وكلش فرحان باتصالك.
0: أنا جدا شاكر لك،
1: نورتني،
0: جدا شاكر لك،
1: ويا هلا بيك،
0: ربي يحفظك.
1: الله يسلمك، يا هلا. تحيه لي اصدقائنا، تحيه لكل من تواصلوا ويانا. مهم البيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح اترك الختام وياه، في امان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: رشيد اف ام.
1: أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة.